فبيقول في عدد واحد: يا الله رفضتنا، يعني يا رب انت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب انت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فانت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: ارجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فاحنا شعبك يا رب، ده انت زلزلت الارض فصمتها، يعني الارض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه امان. طب ايه الحل يا داود؟ تعمل ايه في الموقف ده؟ يقول داود: الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات، مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن احنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب احنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12، لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان، والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9-12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته. والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلاقيها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت؟

كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت أنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم. وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إن الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية، حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجه في الآخر اكتشف ان كل ده راح. فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة، إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة برة شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها أنه كانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس أن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت تصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب أنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم أن البيبان ما تفتحتش، لكن اللي تغير هي حالة الإنسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم أن الأبواب ما تفتحتش، وده اللي أنا عايزك تختبره النهاردة، أنك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. أنا مش مستني حاجة تفرحني، أنا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، أنا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان أو ما تفتحتش، اترميت في الأتون النار انطفت ولا ما انطفتش، أنا فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم، أنك تعرف أنه ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله لجواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

مساء الخير، انا مارك خزام ومعايا شيرلي النهارده على البيانو وفادي فوكال. على قلبي ان احنا نرفع عينينا الوقت ده، نقول يا رب احنا مصدقين انت موجود في وسطينا، موجود في قلوبنا، انت موجود يا رب في كل مكان يا رب بنيجي، ونرفع يا رب عينينا وقلوبنا ليك. انت جايين نسبحك، جايين نرفعك لفوق، جايين يا رب نعلن يا رب انت مين وعن شخصك انت يا رب، جايين نشاور عليك وقت ذلك، انت جايين مصدقين ان هو اللي بيلمس القلوب، هو اللي بيشفي كل نفس، هو اللي بيغير الحياة، جايين نعبده بالروح والحق. على قلبي قوي في الوقت ده واحنا بنسبحه واحنا بنعترف ونقول يا رب انت الله، انت يسوع المسيح المخلص. قالوا يا رب احنا جايين عند رجليك، انت نسجد يا رب، جايين عند رجليك يا رب نعبدك يا رب، اطرح يا رب كل جوه قلوبنا يا رب، كل شاغل افكارنا يا رب، جايين يا رب نشاور عليك يا رب، جايين يا رب نسجد عند رجليك يا رب، ونقدم لك يا رب كل اللي في قلوبنا يا رب، نقدم لك يا رب كل اللي شغلنا يا رب، نقول لك يا رب كله عند رجليك انت.

تعال يا رب، امتلك يا رب كل قلبي يا رب وكل نفسي يا رب. قد ايه صعب يا رب نعيش يا رب الكلمات دي يا رب، لكن قد ايه سهل نقولها يا رب، انه كل ليك يا رب مجدا يا رب وعز يا رب وكرامة وسلطان يا رب ليك يا رب. تعال يا رب علم يا رب قلبي يا رب وشكل قلبي يا رب انه يعيش الكلمات دي يا رب، تبقى تسبيحة يا رب مش بنقولها يا رب لكن تسبيحة يا رب بنعيشها. جعانين يا رب وعطشانين يا رب ليك انت يا رب، تاخد كل حاجة يا رب، تاخد كل قلبي يا رب في كل حتة يا رب، لانك انت مستحق يا رب، لانك انت الالف والياء يا رب، البداية يا رب والنهاية، لانك ملك الملوك يا رب، لانك رب الارباب، لانك انت يهوى رافع يا رب، الاله الشافي يا رب، انت يا رب الروح المعزي يا رب، كل يا رب منك يا رب وليك يا رب.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه انا وانت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثه انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شويه بشويه، بتبيع لك السم في علبه شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

0: الشكر دي على كل مرة رفعتني فيها،
1: على إنك سندي وملجأي وأماني،
2: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
3: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
4: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
5: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
6: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
7: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
8: بنحبك يا رب.
9: بنحبك يا رب.

يا روح الله، املانا بتعزيتك الحقيقية وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 75 لإمام المغنين على لا تهلك، مزمور لآساف، تسبيحة.
2: نحمدك يا الله، نحمدك، واسمك قريب، يحدثون بعجائبك.
3: لأني أعين ميعادا، أنا بالمستقيمات أقضي. ذابت الأرض وكل سكانها، أنا وزنت أعمدتها. قلت للمفتخرين لا تفتخروا، وللأشرار لا ترفعوا قرنا. لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب.
2: لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، ملآنة شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه، يشربه كل أشرار الأرض. أما أنا فأخبر إلى الدهر، أرنم لإله يعقوب.
3: وكل قرون الأشرار أعضب، قرون الصديق تنتصب.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: كنت أعمى والآن أبصر. من معجزات الرب يسوع في إنجيل يوحنا 9، بأشجعكم تفتحوا أناجيلكم وتتأملوا في الإصحاح ده، رائع جدا. بيحكي عن إنسان مولود أعمى. فالتلاميذ سألوا الرب يسوع: هي غلطة مين إنه اتولد أعمى، أهله ولا هو؟ وهنا افتكرت إن في خدمتي بسمع الكلام ده كتير، لما بقابل شخص مريض والناس تقول لي أصله إنسان عايش في الخطية والرب بيأدبه، أو دي لعنة متوارثة على العيلة. أنا أسفة، المؤمنين مش بيورثوا لعنات. تاني حاجة، الله مش منتقم جبار أو قاعد لنا على الوحدة، ولا هو عاوز يعذبنا خالص. من صفات الله إنه كثير الرحمة، رؤوف، جزيل التحنن، غافر الإثم والخطية، طويل الروح. وحتى لو إنسان خاطي يفضل يديله فرصة للتوبة لآخر يوم في حياته، لأنه أخلى نفسه وتجسد واتصلب ومات علشان يعطينا الحياة الأفضل هنا على الأرض. والله عمره ما بيمرض أحد. مكتوب في رسالة يعقوب 1: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد. وكمان في معجزة المولود أعمى، عاوز أقف معاكم على جراءة الإنسان بعد ما يسوع شفاه. ما كانش خايف من الكتبة والفريسيين، ولا فارق معاهم الكلام اللي قالوه على الرب يسوع من افتراء وكذب. شهد شهادة رائعة، وده الدرس اللي لازم نتعلمه. قال: إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. وحكى لهم المعجزة بالتفصيل، ودي أعظم شهادة محتاجينها الأيام دي. لازم نتكلم عن اختباراتنا مع الرب يسوع وعن عظمة محبته وحنانه. لازم نخبر ونحكي عن الفايدي اللي فدانا على الصليب. بس للأسف إحنا بنخاف وبنقول ما نعرفش، ودي مش خدمتي. يا جماعة، الرب مش طالب وعظ الأيام دي، هو طالب شهادة تحكي بمنتهى البساطة والأمانة إزاي اتقابلتي مع الرب، أو إزاي لمسك أو شفى حد في عيلتك جسديا أو نفسيا. نتكلم عن عظمته وقدرته في عالم كله شاعر بالعجز والإحباط. تالت حقيقة في نفس الإنجيل في عدد 35: فسمع يسوع إنهم أخرجوه فوجده. هنا قمة حنان ومحبة الرب، يعني شفاء جسدي ورد له بصره، وجه وقت شفاء نفسه كمان. هنا يسوع سمع بس إنهم رفضوه وطردوه، وإنه منبوذ، مشاعره مجروحة وحس بإحباطه. أصل في ناس بدل ما يفرحوا لنا يزعلوا، وده بالظبط اللي بيحصل معانا. والرب بيكلم حد النهاردة: لو انت مجروح وتعبان وحاسس ان الناس مش حاسة بألمك، وكمان رافضينك ومش عاوزين يسمعوا لك وحكموا عليك بالطرد وانت ملكش ذنب، النهاردة الرب يسوع باعت انه بيدور عليك وعاوز يرجعك لحضنه، وشايف وعارف كل اللي بيحصل لك، وجاي يعلن لك عن نفسه ومحبته ويقول لك: أنا هو رب الأرباب، العجيب، المشير، الإله، القدير، رئيس السلام. أنا هو صاحب السلطان، يهوى رفع، الشافي الأعظم من مرضك الجسدي وحرمانك النفسي. أنا هو الإله الصالح، العادل، الأمين، شايف ظلمك وبعت لك لي النقمة، أنا أجازي، يقول الرب. وكل سلبة على حياتك هرجعه لك أضعاف، بس تعالى لحبيبك بكل أنين ووجع، وهو هيقدر يفتح عينيك زي ما عمل مع الأعمى، فهتقدر تشوف قدرته الإلهية وتستقبل الإعلانات السماوية وترفض التقارير الأرضية. لما تقعد مع الرب وتصلي وتفتح كتابك المقدس، هتقدر تشهد عنه وعظمته، وتبقى متلهف إنك تحكي للكل عن محبته الفياضة ليك وحنانه. لو أنت تعبان ومرفوض، تعال دوق حنانه ومحبته، فهتقدر تستقبل شفاء لنفسك وتشوف المجد الإلهي لما يعلن لك عن نفسه. آمين.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة ولذيذة. طفل في المدرسة، المدرسة بتسأله بتقوله اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، يبقى معاك كم تفاحة؟ فرد عليها التلميذ أو الولد وقال لها 4. فالمدرسة بصت كده وقالت الله، إزاي اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، يبقى كام؟ قال لها الولد يبقوا 4. المدرسة بدأت تغضب وتنفعل، قالت له طيب بلاش تفاح، اديتك برتقانة وبرتقانة وبرتقانة، يبقوا كام؟ قال لها يبقوا 3 برتقانات. قالت له ايوه كده، ايوه برافو ممتاز رائع، طيب اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، يبقوا كام؟ قال لها يبقوا 4 تفاحات. قالت له ايه الموضوع؟ قال لها حضرتك اديتيني تفاحة وتفاحة وتفاحة، ماما اديتني تفاحة في الصبح وانا جاي على المدرسة، فيبقى معايا 4 تفاحات. مرات كتيرة عندنا مشكلة في ان احنا نسمع الاخر، ومرات كتيرة بنحكم على الاخرين. عشان كده عايز اقولك لا تحكم على الانسان من منظره ومن شكله فقط، لا تحكم على وجهة نظر الآخرين. مرات كتيرة الموضوع ده بيحصل معانا كتير في علاقتنا مع ربنا وفي علاقتنا مع الآخرين. مرات كتيرة بنتصرف وبننفعل وبنغضب وبنقاطع وبنقطع وبنكسر علاقات لأننا مش فاهمين وجهة النظر، لأننا ما سمعناش. عشان كده محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين احنا نقرب من الاخر او من الناس، محتاجين نديهم فرصة يتكلموا ويعبروا عن كل اللي جواهم، محتاجين نسمع اكتر ما نتكلم، محتاجين نتعلم التواصل الجيد، ازاي نتواصل مع ربنا، ازاي نتواصل مع الناس، ازاي تكون القنوات مفتوحة فنقدر نسمع ونقدر نميز. في أمثال 18 عدد 13 بيقول من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. مرات كتيرة بنجيب قبل ما الشخص يخلص الجملة، مرات كتيرة بنقاطع الناس وهي بتتكلم، ما بندهمش فرصة يكملوا وجهة النظر، وبنصدر الأحكام وبتخرج القرارات. عشان كده بنخسر حاجات كتيرة جدا. ادي للي قدامك فرصة، ادي للزوج فرصة، للزوجة فرصة، للأولاد، للأصدقاء، ادي للناس فرصة انهم يتكلموا ويعبروا ويشرحوا وجهة نظرهم، عشان ما نكونش بنعمل زي المدرسة اللي قدامنا. مرات كتيرة مش بنعرف فكر الرب ولا بنفهم كلام الرب، وبناخد برضو قرارات. في ميخا 4:12 يقول كده هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده. محتاجين نقرب من الرب عن طريق الصلاة، عن طريق الكلمة، عن طريق الصوم، عن طريق الروح القدس، ان يكون مفتوح وان يكون فيه شفافية، فيأخذ من الرب ويخبرنا ويكلمنا ويفهمنا ويعلمنا. محتاجين ان احنا ندي فرصة للرب وللآخرين انهم يتكلموا وان احنا نفهمهم صح. يا رب علمنا ما نحكمش على الناس، وعلمنا ان احنا نسمع لهم ونديهم مساحة، وعلمنا ان احنا ندي لك فرصة تتكلم لينا، ونكون في حالة خضوع وطاعة لصوتك. الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

0: اهلا بيكم في برنامج ممكن اسال. عايز ارحب بشادي فرج معانا النهارده في حلقه جديده. هاي شادي، ازيك؟
1: ازيك يا
0: الاخبار؟ وعايز ارحب بايمي، واحنا بنحكي كده في توبيك كده مهم وبيشغلنا كده كجيل وكبشر بصفه عامه، الا وهو العلاقات.
1: ايوه
0: فاحنا كلنا بنفكر وكلنا بنحسب وكلنا بنشوف ازاي يبقى علاقاتنا كويسه مع الناس اللي حوالينا. محدش اي ثينك يتمنى ان علاقاته تبقى وحشه مع الناس اللي حواليه. فعايزين نفكر كده مع بعض شويه في العلاقات الصحيحه، ازاي نعمل علاقات صحيحه. فمفهوم من المفاهيم المنتشر دلوقتي فكره انه لا، كل حاجه حوالينا توكسيك، وكل حاجه حوالينا اللي هو اعتزل ما يؤذيك.
1: أيوة.
0: لو عندك اي
1: ابعد
0: ابعد ابعد وحافظ على نفسك، والسوشيال ميديا بتحاول تحبسنا في نفسنا وتخلينا كده، عارف المفهوم الفردانية، يعني اللي هو انت وانت تركز على نفسك وتركز على صحتك والبينج بتاعتك، وانه تبقى كويس وانا جميلة انا شطورة انا الحاجات دي كلها. فأهم حاجة ابقى انا كويس وانا رئيس جمهورية نفسي.
2: وابسط حاجة يعني حد يعملها خلاص بنهي العلاقة، لازم انهي العلاقة
1: دلوقتي،
2: لازم، ما ينفعش
0: اكمل. مفيش فرصة تانية، مفيش عتاب،
1: مفيش. تعرفين ايش على فيسبوك حتى دلوقتي عرفت، ما كنتش عارف القصة دي، انا ماليش قوي في الفيسبوك والسوشيال ميديا. في دلوقتي اوبشن من ضمن الاوبشنز انك حتى الفريند، يعني انت شايفاك كفريند وهو شايفك كفريند، بس يو كان تيك ا بريك فروم ذات فريند اور
0: ما كنتش عايز
2: غالبا بتمانج هو بيشوف ايه. أيوة. يعني ما اقدرش اشوف كل حاجه او حاجه كده.
1: لا، وممكن تاخدي بريك فما تشوفيش حاجه خالص منه ولا هو حاجه خالص.
2: أوكي.
1: ويبقى ستيل انتوا باينين لبعض ان انتوا فريندز، وفي حقيقه الامر انا مش عايز اشوف ولا حاجه منك ولا انت تشوف حاجه عندي، وكل واحد في حاله.
0: يبوظت خالص.
1: لو دوستي على فريندز هيطلع لك الاوبشنز دي.
0: فيعني ايه بقى ده؟ يعني الشيفت بتاع انه كل الناس عايزه تبقى في علاقات كويسه، وكل الناس عايزه تبقى في علاقات كويس، بس في نفس الوقت كل الناس مش عايزه تبقى في علاقات كويس.
1: طيب احنا ممكن نعمل زي ما المسيح ايه كان شويه بيعمل. المسيح كان مع ناس كتير معظم الوقت، صح؟ كان بيخدم الناس في الثلاث سنين اللي قعدهم في الخدمه، بالذات ناحيه الجليل. وفي وقت تاني لما تقروا عنه كان بيطلع جبل لوحده بيصلي
0: منفردا يصلي.
1: بالظبط. البالانس ده مهم قوي. انا مش مطلوب مني ان اعزل نفسي عن الناس، ولا مطلوب مني ان ابقى طول الوقت جوه ناس ومع ناس ومصاحب كل الناس. في ايه اكشلي اقرا شويه ايات عشان توضح اللي انا عايز اقوله. في ايه في سفر ايوب اصحاح 6 وعدد 14، العربي صعب شويه معلش. حق المحزون معروف من صاحبه، وإن ترك خشية القدير. أقولها تاني، حق المحزون معروف من صاحبه، وإن ترك خشية القدير. الإنجليش أسهل شوية، بيقول إيه؟ لو حتى شخص ساب ربنا، ساب خشية القدير، ساب بعد عن ربنا خالص، أصحابه يرجعوا لي. أهمية الصحاب، لا هو ده مهم جدا. حتى نفس الفكره بالظبط لما اتقالت برضو المسيح قال فيروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. فانا انا انا دوري انه ابقى دايما في وسط الناس. اوكي، انا ربنا اوجدني زي ما كنا بنتكلم، بحب ربنا وخلي الناس تحب ربنا، اصالح الناس عليه. فانا لازم ابقى في وسط الناس، مش هكلمهم في الميكروفون هم تحت في الشارع، لازم هنزل في وسط الناس. في فرق بين حاجتين، العربي مش واضح، اليوناني very clear distinction، واضح جدا. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نبقى اصحاب كل الناس، مطلوب مننا نحب كل الناس. كل المرات 100% من الايات اللي جت في العهد الجديد في كلام المسيح وكلام بولس بيعمل الفرق ده. فمثلا لما بيتكلم في يوحنا الاولى مثلا، وده يوحنا، وهرجع لبولس والمسيح، بس في يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 20-21، إن قال أحد إني أحب الله
0: وأبغض أخاه
1: فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. يحب هنا هي حب، هي أنا بحب أخويا مش بصاحبه.

0: هرجع لك وهرجع لك بالذات للحتة بتاعت العلاقات. دلوقتي افتكرت كلام المسيح لما كان بيتكلم عن احبوا عدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، صلوا لأجل. فانا كلها افعال ارادية فيها حب مش فيها صحوبية. اوكي، والحب ده بيخلي حتى لو واحد بعيد عن ربنا من حبي لي اقدر اساعد انه يرجع لربنا مرة تانية. الصحاب مهمين جدا. هل مطلوب مني ان اصاحب كل الناس؟ بالعكس، الآية بتقول مكسر الاصحاب يخرب نفسه. انا بالعكس، انا مش عايز يبقى عندي اصحاب كتير. انا حتى يعني انا كشادي، انا ممكن اكون عارف ناس كتير بسبب حكم الخدمة، بسبب حكم الشغل، بسافر كتير، شور كلهم اصحابي. انا عندي دايرة صغيرة جدا جدا جدا من اصحابي. العلاقات جزء اساسي من وجودك في الحياة، مش هينفع تنفصل عنه. علاقات زي الاهل، علاقات، بس خلينا نركز على العلاقات الصحابية. انا بحب كل الناس، مش مطلوب مني ان اصاحب كل الناس. فانا بختار دايرة صغيرة جدا قريبة مني قوي، بثق فيها قوي، عارف ان هي مصلحتهم، مفيش غيرة، مفيش لما هسألهم لرأي معين في حاجة معينة عارف ان هيقولوا لي الحقيقة، مفيش منافسة، في حب صادق، في علاقات، فيها عشرة بتدوم. لو حصل في علاقة معينة في دايرة كنيسة، في دايرة خدمة، اتوجدت واتفرضت علي علاقة غصب عني، انا موجود في وسط مجموعة وفي علاقة، لا هتعامل ازاي؟ مش لازم اصاحب. لو انا قادر اصاحب وحس انه في توافق في الشخصيات، حلو قوي، كان بيها نتصاحب. واسمعوني كويس في اللي هقوله، اي علاقة بتؤذي الطرف الاخر اقطعها فورا من غير ما تفكر، اقطعها، ما تحاولش حتى انك ترجعها. لو مشيت بالذات الستابس اللي هي لو دي في علاقة صحابية وحد ضايقك، فانت بتروح تتكلم على لوحدك، وبعدين فاكرين فكرة العتاب دي، وبعدين بتجيب حد معاك. ليه انت بتعمل القصة دي؟ ليه انت بتحاول تعاتبه وتجيب حد معاك وبعدين تكلم حد تاني وتكلم الشيوخ؟ عشان انت حريص على العلاقة، انت عايز العلاقة دي، لانه العلاقة دي علاقة جيدة. بس لو العلاقة دي سيئة، انت مش عايز القصة دي خالص. لو في علاقة فيها تعدي جنسي، ابيوز معين من قائد وخادم في نفس الخدمة، اي نوع من تعدي في العلاقة، انت مش عايز ترجع العلاقة، انت تفصلها تماما. فانا مش مطلوب مني لما بفصل العلاقة ان انا كده بكسر وصية المسيح ان انا ما بحبوش عشان قال لي ان انا ما صاحبتوش. لا، انت ممكن تفضل تحبه من غير ما تصاحبه، ده بالعكس، انت هتصلي عشانه، انت هتباركه. وحتى الدوائر الاصغر انت الجرح بيبقى اصعب. يعني كل ما الدوائر العلاقات اللي انت وثقت فيها وديتها مساحة من الحرية عشان تقرب منك، وبعدين انت اتوجعت، الوجع بيبقى اصعب لانه انت ديت مساحة من الثقة اتخزلت فيها. داخل الخدمة، داخل فريق العمل، داخل الكنيسة، داخل البيت والعلاقات الاسرية، داخل الجواز، اي علاقة اقطعها فورا من غير ما تفكر، وقرب نفسك من ناس. ادي مثل صغير، بولس مثلا، بص على بولس، مين كان الشريك الاول بتاع بولس في الخدمه؟
1: برنابا مثلا.
0: برافو عليك. جه في وقت مرقس يبقى قريب برنابا، مش كده؟
1: ابن اخته.
0: برافو عليك. فبولس قال لما يطلعش معانا مرقس ده في الرحله الجايه تقريبا. فايه اللي حصل؟ مرقس ما طلعش. الشريك بتاع بولس اللي معاه بقاله سنين
1: افترقوا.
0: برنابا قال لك لا، انا مش مكمل معاك يا بولس، انت خدت القرار ده، وده ابن اخويا ولا ابن اختي ولا لا انت من سكه وانا من سكه. قول لي احساس بولس مفروض يبقى شكله ازاي بسبب قرار هو اخده وشريكه بتاع الخدمه سابه عشان قرار بولس اخده؟ هيتضايق
1: اكيد، احبط.
0: طب فكر في مرقس اللي اتقال له لا انت ما تجيش معايا، انت ما تنفعش. مرقس ده اللي كتب انجيل مرقس.

0: مثل تاني، بطرس. بص على بطرس، بص على بطرس ومرقس. أو بلاش قبل حتى دي، بطرس وبولس. في غلطة اتنين بولس بيواجه بطرس مواجهة صعبة جدا، وده بطرس
1: لأجل ما ذوب حل الأوثان.
0: لا، واليهود لما بيتكلم معاه عن اليهود انه
1: لفه يختتنوا
0: بالظبط، فحصل مشاده وده كان قدام الناس، فكانه بطرس احرج من بولس قدام الناس. بطرس مفروض يعمل ايه؟ انت ازاي تكلمني كده؟ ده انا قبليك، ده انا من انت مش من التلاميذ اصلا. بالعكس، بطرس في رسالته، في بطرس الثانيه
1: يشهد
0: اخونا الحبيب بولس، وقروا رسائله صعبه شويه، لكن فالعلاقات دايما بيبقى في تنشن. اللي بيدهشني مرقس وبطرس، انتوا عارفين انه في الاباء الاولانيين الابوستوليك فاذرز سموها ايه؟ الاباء
1: الاوائل،
0: الرسولين الاوائل. okay. بعد التلاميذ انت عندك اربعه مهمين جدا، ثلاثه منهم تلاميذ يوحنا اللي هم إغناتيوس وبابايس وبوليكارب، دول تلاميذ يوحنا. وعندك واحد مهم جدا اللي هو تلميذ بطرس اللي هو كليمنس الاسكندري. مرقس ده كان تلميذ بطرس. مرقس اللي ساب بولس اللي كنا بنحكي عنه ده راح التلميذ مع بطرس، ولوق راح مع بولس. فلما تيجي تقرا انجيل مرقس، الشخص اللي اتجرح من بولس ده وحس انه ملوش لازمه وكتب انجيل مرقس، بيحكي على بطرس ازاي في متى 16 كنا بنحكي عليه. انت بص على كل اصعب انجيل من الاربعه بيتكلم عن اخطاء بطرس وبيحطه في موقف وحش جدا، هو في انجيل مرقس، وده الراجل بتاعه اللي التلمز على ايديه. مرقس كان مع بطرس، بطرس مفروض ياخد جنبه ويتضايق، ازاي ده انت اللي انا تلمستك وقعدت معايا وتتكلم عني
1: كده.
0: بطرس في بطرس الاولى بيتكلم عن، في بطرس الاولى اصحاح 5، واخونا الحبيب مرقس او اخويا مرقس،
1: وبولس نفسه
0: مرقس ابني،
1: ومرقس وبولس نفسه بيقول احضر لي مرقس لانه نافع لي للخدمه.
0: برافو عليك. فالعلاقات دايما بيبقى فيها تنشن واحساس انه انت انا ضايقت، ما كنتش متوقع منك كده. العلاقه دي توكسيك، العلاقه دي مش لازم تصاحب كل الناس، لازم تصلي لكل الناس. وتوقع، وهي دي النقطه بتاعتي، انه هيحصل في العلاقات، لازم هيحصل في خلاف وفي شد وفي توقع انت كنت، وفي احساس بالخذلان هيحصل ووجع هيحصل، وبالذات العلاقات الولد والبنت او الراجل والست، العلاقات اللي فيها مشاعر حب هيحصل. قرب نفسك من ناس قريبه قوي، واقطع نفسك من اي علاقات سامه، بس اتاكد انها فعلا علاقات سامه ما بتبنيش، لانه عمال على الفاضي لا انت توكسيك ام جنا بلوك يو، ما تنفعنيش زياده، مش محتاج تعمل كده، لا محتاج تتأنى وتتاكد انه فعلا العلاقه دي ملهاش امل انه ينفع نكون على وفاق، كل واحد في حاله. انا بحبك وبصلي عشانك، وده ما فيهوش اي حاجه غلط تماما مع كلام المسيح. ده اللي انا فاهمه من الكتاب سو فار.

0: لا يعني انا ممكن اخد من كلامك برضو ونفهم اكتر. يعني لو انا في، يعني انت في نص الكلام قلت ان في مثلا انواع معينة من العلاقات لازم تتقطع، زي فالى اي مدى انا انفتح ويعني ادي واطلع بره نفسي واحب الاخر، والى اي مدى لا العلاقة دي لازم تقف، ايه شكل العلاقتين اللي ممكن اتحرك فيهم؟ يعني
1: انت اخذ القرار انه ده
0: يعني
1: اكمل
0: دلوقتي
1: وده
0: السوشيال ميديا انا بحس انها في اغلب الوقت بتوجهنا زي ما كان سامح برضو بيتكلم، انه يعني اكتفي بذاتي، اكتفي بنفسي، وابسط علاقة انا سهل قوي ان انا اوقفها، يعني عشان اي حاجة تخدشني، تخدش كبريائي بقى،
1: كرامتي،
0: اي حاجة، لا اكتفي بذاتي قوي واحب نفسي قوي. فايه الانواع العلاقات اللي لا انا محتاجة فعلا اوقفها، وبقيه العلاقات لا انا محتاجه ان انا ادي فيها وابذل مجهود واحب واطلع بره نفسي ويعني ودي الاخر؟ يعني
1: اي علاقه اقولها ازاي، اي علاقه فيها تعدي، اي علاقه فيها ابيوز. ابيوز يعني ايه بالعربي؟
0: تعدي او
1: اذى. ثانك يو. اي علاقه فيها اذيه دي علاقه مش مفروض تكمل. أزية مش بس أزية جنسية، أزية لفظية، أزية بأنه أنا أقل دائما، أنت دائما بتحسسني في كلامك أو في كلامك أن أنا أقل منك، ده معناه أنه في صغر نفسي في الشخص اللي قدامي، عنده some insecurities معينة، عنده حاجات مشاكل معينة يعني منها، فبيحط ده أو بيعمل إسقاط أنه المشكلة اللي عنده دي فهو مش عارف يحلها عنده، فبيحطها علي أنا كأنها عندي أنا المشكلة اللي هو بيعني منها. دي كلها حاجات مؤذية جدا للطرف الثاني. انت بتمتص الطرف التاني تماما.
2: بابا السماوي، بشكرك انك موجود دايما في المشهد، جاي اصلي يا رب من اجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه ايه، جاي اصلي يا رب انك انت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة، أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك انت، وان احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياه. جاي اصلي من اجل كل قلق على الايام وعلى اجسادنا وعلى رب اللي عندنا، انت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها، انت بتعرف تعمل كده، انت اللي خلقتنا وشكلتنا، انت يا رب ابونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لحظة الرب يسوع وهو على جثيماني كانت من أصعب اللحظات اللي مرت عليه كإنسان. كان فيها حزن شديد جدا، وبيقول الكتاب كان يزداد حزنا وألما، وإذ كان في جهات كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. الحزن شعور طبيعي كلنا بنمر بيه لأسباب كتيرة جدا، زي الفقد أو الضغط النفسي أو ألم في حاجة معينة أو خسارة لحاجة معينة. بس أعظم مثال لينا هو رب يسوع لما حس بالحزن صعد على جثيماني وصلى، اختار محضر الله مع إنه هو الله، اختار يضع حزنه أمام الله، وعلشان كده اختار إنك تجري على ربنا، اختار إنك تاخد الدعم والقوة منه. الألام النفسية والحزن ده شيء خطير جدا، بس ممكن لو ما سيطرناش عليه يضيع حياتنا. ومعظم الدكاترة النفسيين متفقين إن الصلاة هي جزء من التعافي والتغلب على الحزن. بحب الآية قوي اللي بتقول ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. مش مطلوب مننا أكتر من كده. الحزن مش عيب ومش ضعف، هو شعور طبيعي لما بنخسر حاجة أو لما بنختبر ألم معين أو بنواجه خيبة أمل قوية جدا وكبيرة جدا، لكن اللي بيتغلب عليه ويتعافى منه ويعديه هو اللي اختار إزاي يواجهه. أحيانا الحزن ممكن يكون مفيد، ممكن يكون سبب لتوبة ورجوع لربنا. في جزء خطير جدا أنا شخصيا لما بعيد قرايته بنبهر في قصة إيليا، أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا لف وجها وإذ بصوت بيقول له إيه؟ بيقول له مالك ها هنا يا إيليا، بصوت خفيف. إيليا أنت هنا ليه؟ مش ده مكانك، الحزن ده مش مكانك. الحزن مؤقت على فكرة، ومؤقت جدا كمان، لأنه فرح الرب هو قوتنا، هقدر آخد الفرح من إلهي. وما ننساش أنه وعدنا قريب هو الرب من منكسري القلوب ويخلص المنسحق الروح.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ انا عايز اقولك ان ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكي له ونساله اسئله. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، ست اعداد يبداوا باربع اسئله مهمين. الى متى يا رب تنساني؟ انت فينك؟ الى متى تحجب وجهك عني؟ انا مش شايفك. الى متى اجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح انه داود وصل لمرحله نفسيه من الاكتئاب والقلق الشديد. الى متى يرتفع عدوي علي؟ انت فين؟ الرب بيستقبل الاسئله دي مننا بكل حب، لان احنا اولاده، لان احنا اولاده اللي عايزهم يقولوا باسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما انت بتسال انت فين يا رب وتبقى تحت ضغط شديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب انا مش شايفك. وربنا عنده الاجابه في الكتاب المقدس وواضحه جدا، ووعوده واضحه جدا وثابته ومش بتتغير، لا اهملك ولا اتركك. وعلى فكره انا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما ادم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فاين انت يا ادم؟ لكن ادم قال له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. اوقات كتيره التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف. هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكره لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقول لك ملقيين كل همكم علي فهو يعتني بكم. القي همك. واذا انت بتقول له زي داود الى متى يرتفع عدو علي، عندي اجابه واحده، العدو تحت الاقدام، لان الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة؟ أنت كنت لسه بتشتكي. أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم ليا وليك النهاردة. تذكر إحسانات الله، افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك. افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف والتحديات التحديات اللي في حياتك. لكن تذكر إحسانات الله، أغني للرب لأنه أحسن إلي. أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا. فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة. فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا. اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فاحنا شعبك يا رب. ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة. فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب ما زال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة وأفرايم خوذة رأسي يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان. والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9 لـ 12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله لي بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلقاها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن احنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب، بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء فإنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب، افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

ثق قوم، ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، في تيه وضياع ومصير محتوم، وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم، صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف إن الله يستطيع أن يفتح كل الأبواب المغلقة. هي من أروع الآيات اللي تشجعك، مكتوبة في سفر الرؤيا، بيقول لأنه يفتح ولا أحد يغلق، ويجي يقول الواحد يقول له أنا عارف لأن قوتك يسيرة، عندك قوة قليلة، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. أحيان كتير بتتقفل في وشنا. كان عندنا زمان قسيس رائع راح المجد من سنين طويلة، كان اسمه لبيب مشرقي، كان راعي الكنيسة الإنجيلية في الملك الصالح. أنا عمري ما أنسى وأنا صغير قسيس لبيب مشرقي وعظ وعظة عنوانها ربنا يقفلها في وشكم. الناس كلها استعجبت، لأنه إحنا متعودين أمهاتنا وإحنا خارجين كانت تقول لك روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، لكن القسيس لبيب قال إيه رأيك النهاردة لو أنا قلت لك روحوا ربنا يقفلها في وشكم؟ والقسيس لبيب كان بيتكلم عن إيه؟ إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة. قد تكون وأنا بكلمك دلوقتي حاسس إن كل الأبواب اتقفلت، كل الأبواب اللي أنت بتخبط عليها بقت مقفولة، كل الأبواب اللي أنت كنت منتظر إنها تتفتح، إن كان في شغل، سفر، في علاقات، في جواز، في بيزنس، في خدمة، حسيت إن الأبواب كلها مغلقة. وساعات يجي إبليس يحبك القفلة دي فتحس إن الدنيا بسودت قدام عينيك، كل الأبواب مغلقة. وكلمة مغلقة معناها إنها مش مقفولة بإرادتك، دي مقفولة غصب عنك. بيقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة كلها مقفلة، لكن في اللحظة دي جاء المسيح ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. البيبان ما اتفتحتش، الأمور ما اتغيرتش، اللي اتغير هو وجود المسيح في المشهد. وأنا عايز أقولك النهاردة مهما كان المشهد اللي انت فيه، مهما كان الأبواب المغلقة المحيطة بحياتك، تقدر النهاردة تختبر أعظم اختبار. انت نفسك الباب يتفتح، نفسك الباب ده يتوارب، لكن ممكن يحصل في حياتك النهاردة أعظم من ان باب يتفتح أو باب يتوارب، ان يسوع بنفسه يجي في المشهد. ولما يجي يسوع في المشهد لا تقدر تقف عليك ببان، ولا تقدر تقف عليك جدران، ولا تقدر تغلق عليك أي حاجة، أي أسوار، لأن يسوع أصبح في المشهد. ويوم يسوع يبقى في المشهد يقولك الكلمات دي اللي تقدر تعيش بيها رافع راسك، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. ربنا يفتحها في وشك، بس يكون هو اللي فتحها، لأنه هيفتح قدامك باب ولا يستطيع أحد أن يغلقه.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

أهلا بيكم يا أحبائي في حلقة جديدة نسبح فيها ربنا ونعبده من كل قلوبنا. يقول كده الكتاب في أشعياء 12 وعدد 5: رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. والحقيقة أن الصنيع فعلا مفتخر، لأنه مكتوب كده: هو صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. هو بنفسه ما أرسلش لينا ملاك، لكن جيب نفسه وصنع هذا العمل المجيد الجليل جدا. تعالوا يا أحبائي ننحني له بقلوبنا قبل رؤوسنا أمام عظيم شخصه وعظيم صنعه، ويكون لسان حالنا شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الموثوق قد فكت يداه. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاء أيها الرب الإله. تعالوا نرنم الكلمات الجاية وإحنا بننحني أمامه حبا سجودا حمدا وخشوعا.

في سفر النشيد بتقول العروس كده: أدخلني الملك إلى حجاله وعلمه فوقي محبة. عادة الملوك دايماً بيكون إعلانهم عن نفسهم بالقوة والسطوة، لكن ملك الملوك ورب الأرباب ملكنا إحنا مختلف جداً في طريقة إعلانه وإعلامه عن ذاته وعن نفسه. يقول أو تقول العروس: علمه فوقي محبة، مش علمه سيف ولا استعباد لكن محبة. هو أتى كالحمل الوديع لأنه الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كان عقابنا اللهيب وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا، فجاء من أعلى سماء كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يلا نرنم الكلمات الحلوة دي مع بعض.

كلمه الاعلان عن الحب كانت عند الصليب، ومن بعدها بدات حكايات كتير بتحكي عن حبه. تنيمه جايه بتقول كده: خطايا تشهد لك، ايامي تحكي حبك. كل حد عاش واختبر حياه رائعه مع الاله المحب، عنده رصيد من الحكايات، مش اي حكايات، لكن حكايات حبه وامانته ومعيته ورفقته. تنيمة جاية بتقول كده: لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك، خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب. تعالوا مش بس نسمع من فضلكم، لكن نرنم كمان كلمات التنيمة دي مع بعض.

ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر، جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب، بنترجاك مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنترجاك، إلهي حي بنستناك. كلنا بنحب الضمان لأي شيء، لدرجة لو اشترينا أي حاجة أهم حاجة بنكون بندور عليها هي الضمان للشيء ده، وكل ما كان الضمان طويل كل ما انبسطنا أكتر. لكن إيه رأيكم في يسوع اللي مكتوب كده عنه؟ الذي صار ضامنا لعهد أفضل، عهد لا ينقضي، عهد أفضل. هو الضمان لينا اللي بلا شروط، لينا والكل ما لينا. التنيمة جاية بتقول كده: رب الخليقة وكل الأرض عندك مساند تدي ضمان، لو الجبال رح يوم تنهد مش رح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان. تعالوا نرنم بالكلمات الجاية دي وإحنا واثقين في جوده اللي بيفيد بيه علينا ومسنودين على نعمته وعلى ضمانه.

أنا ماشي ونورك قدامي في رحلتنا اللي هي زي رحلة السائح المسيحي، ملناش غير منظر واحد وهدف واحد يقول عنه كده: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. هو الطريق والحق والحياة، هو المثال، هو رئيس الإيمان ومكمله، هو قائدنا ومرشدنا ونور رحلتنا. تعالوا بينا نقول الكلمات الجاية دي وإحنا رافعين عينينا عليه ونقوله كده: أنا ماشي ونورك قدامي، وكلامك نوري في أيامي، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار.

0: هتفاجئينا بموضوع او قصه شكلهم عامل ازاي النهارده.
1: الاسم صعب وهيعمل خضه. في مفهوم واحد من صحابنا اللي بيدرس بيزنس قرر ان هو يشرحه لي، وبصراحه لما شرحه لي خضني. مفهوم اسمه راس ماليه المراقبه.
0: يا ساتر
1: تطلع ايه هو؟ يا ساتر فعلا، سيرفيلانس كابيتاليزم. المفهوم ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت بالنسبه للسوشيال ميديا مش عميل، مش كلاينت بيشتري الحاجه، لا انت في الحقيقه المنتج اللي بيتم بيعه. يعني الشركات بتاخد معلوماتك وسلوكك على السوشيال ميديا والحاجات اللي انت مهتم تدور عليها على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا، ويخلقوا منك نموذج معين، بعدين يستخدموا المعلومات دي عشان يوجهوا لك اعلانات وعروض وتخفيضات وحتى محتوى كانه معمول مخصوص ليك، عشان يسيطروا على اختياراتك ويخلوك تشتري حاجات اكتر وتروح للمكان اللي هم عايزينه، بدل ما تفكر انت بنفسك وتختار انت بنفسك. وبالتالي انت اكتر ما بتشتري انت اللي بتتباع. وده على فكره بيبرر انا ليه بيجيلي حاجات معينه بتعجبني، وكان الصفحات عارفه انا بحب ايه. او حتى مرات، واظن دي بتحصل معاك برضو، ابقى بتكلم مرات مع شخص على حاجه معينه، على نجفه معينه، على شنطه معينه، والاقيها طلعت لي على الفيسبوك. ازاي بتطلع بالسرعه دي وتفضل تطلع لي في اعلان ورا التاني ورا التالت لغايه ما نخ واشتري، ويمكن اشتري حاجه انا مش محتاجها اصلا. مهم قوي انا وانت ندرك الفكر اللي ورا الكلام ده، لا نجهل الفكر ده عشان ما نتسقش وراه. هشرح لك الفرق بين السياسه دي وبين علاقتي بربنا. ايوه السوشيال ميديا عارفه اهتماماتي وعارفه انا بتفرج على ايه وايه اللي انا مهتمه ان انا اشوفه، وربنا كمان شايفني وعارفني وعارف اسمي وعارف شكلي ودقات قلبي واسراري، بيحبني من غير ما يتاجر فيا او بيا. ودي رساله مهمه اني اعرف قيمتي الحقيقيه في عينه، مش اكون مجرد اداه او مجموعه بيانات، اكون انا بنته حبيبته الغالي عليه. عشان كده انا محتاجه اتمسك بعلاقتي بربنا وافتح ليه السكه والوقت انه يعرفني بنفسه ويعرفني انا مين في عينيه والهدف من حياتي وازاي اعمل اختياراتي واخد قراراتي، يكون هو اللي بيقودني ويجملني ويحميني من اللي جاي يسرقني ويسرق مني حقيقتي ويحاول يسيطر عليا.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 113.
2: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنا حاسس بيك. في أوقات كتيرة بتقابلنا مشاكل ونحس إن إحنا لوحدينا، محدش جنبنا ولا حاسس بينا، حتى أقرب الناس لينا مش مقدرين مشاعرنا وجرحنا وظلمنا. صدقوني أنا عديت بالمرحلة دي كتير في حياتي، وممكن حد سمعني بيمر بنفس المرحلة وبيسأل نفسه إشمعنى أنا؟ هو ليه ربنا سايبني لوحدي مع إني بعمل كل اللي عليا؟ ليه أتظلم ويتاخد حقي وأنا عاجز حتى عن إني أعمل أي حاجة؟ هو ده عدل؟ وأكيد هتزعل من الرب وتوجه له أصابع الاتهام، أنت فين؟ وليه سامح بكده؟ وطبيعي هتوصل لحزن واكتئاب. في قصص كتيرة في الإنجيل بتثبت إن الله حاسس بينا جدا وبيزعل على زعلنا، وتخيلوا حتى بيتضايق على ضيقنا. الدليل في أشعياء 63:9 بيقول: وفي كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم وحملهم كل الأيام القديمة. عاوزة أحكي لكم قصة يعقوب. مع إنه كان طول حياته ملتوي وخدع خاله لابان اللي هو أصلاً حماه، إلا إن الرب ما سمحش للابان خاله إنه يؤذيه. ولما كان لابان بيجري وراه، ظهر الله بنفسه للابان في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أنا كل ما أقرأ القصة دي أتعجب من محبة ربنا. حتى لو كنا وحشين ومقصرين، بس هو أحضانه دايما مفتوح لينا. الرب بعت لك تلغراف: أنا حاسس بيك وبأنينك وشايف ظلمك، أنا شايف قسرة قلبك والصرخة اللي جواك حتى مش قادر تصرخها، شايف دموعك وجاية مسحالك، بس ارجعي لي تاني، اعرفي إنه قريب جدا منك، بس أنت اللي مش شايفاني. مكتوب في نشيد الأنشاد 2:6: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. بعت لحد: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. تأكد زي الرب ما كان معاك السنين اللي فاتت، ومن وانت في الرحم هو يقدر ينقذك ويكمل معاك الرحلة. بعت لك: اوعى تخاف، أنا الإله القدير اللي أنقذتك قبل كده من كل مشكلة، ولسه هكمل لآخر الرحلة لأن محبته وأمانته مش بتتغير أبدا. أوعى تخاف ولا تحاول تحلها بنفسك. رب المجد يسوع في يوم جاله أبرص يطلب الشفاء، وكان عنده إيمان وقال يسوع: إن أردت تقدر أن تطهرني. بس الرب يسوع قبل ما يرد عليه أو يشفيه مد إيده ولمسه، أصله هو كان محتاج جدا اللمسة دي زي الشفاء الجسدي. والرب يسوع عرف إنه كان نفسيا ومعنويا محطم، لأنه بيعتبر نجس ومرضه معدي، فكان منبوذ والناس بيخافوا منه، محدش يرضى أصلا إنه يقرب منه أو يلمسه. سنين طويلة محدش سلم عليه أو مسك إيده أو طبطب عليه، فكانت مشاعره مجروحة لإحساسه بالرفض من مرض هو ملوش يد أو ذنب فيه. فبعد ما شفاه الرب نفسيا ومعنويا وحسسه الرب يسوع إنه محبوب، قال له: أريد فأطهر. وفي الحال خف من كل جهة. عاوز أقول لو أنت أو أنت زي الأبرص حاسين بنفس المشاعر المجروحة، تعالوا للرب يسوع وقولوا له: تعالى المسني لمسة شافية لكل ما فيا. صدقي إنه عاوز يشفيكي، لأنه اتصلب واتألم على الصليب وحمل آلامنا ليعطينا الحياة الأفضل، مش حياة الحزن والتعب. تعالوا نصلي بنتوب عن كل مرة قلت إنك مش حاسس بيا أو مش شايفني. تعالوا بلمسة خاصة دلوقتي يا رب، لإني محتاجالك جدا، وأشكرك إنك سمعني استجبت. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن راح الشاب إلى الراجل الحكيم وقال له أين السعادة وكيف أكتشف السعادة. رد عليه الراجل الحكيم وقال له روح خد جولة في المدينة العظيمة الرائعة، واداله معلقة فيها نقطتين زيت وقال له خلي بالك وانت بتلف في المدينة الجميلة دي اوعى نقطتين الزيت دول يقعوا منك، وتعالى لي بعد ساعتين. غاب الشاب ورجع بعد ساعتين الحكيم مبسوط لانه حافظ على نقطتين الزيت. سأله الحكيم وقال له هل رأيت البحيرة الجميلة الرائعة اللي موجودة في طرف المدينة؟ أجاب الشاب وقال لا. قال له هل رأيت الطيور الجميلة ذات الألوان الخلابة؟ رد الشاب وقال له لا. قال له هل رأيت الحديقة المليانة بالزهور والورود؟ أجاب الشاب وقال له لا. رد عليه الحكيم وقال له أنت ركزت على نقطتين الزيت وخسرت أمور عظيمة جميلة رائعة. السعادة موجودة حوالينا في كل مكان، لكن احنا بنركز على نقطة الألم وعلى نقطة المشكلة. انت ركزت على نقطتين الزيت وخسرت أمور تاني جميلة أحلى وأحسن. عزيزي المستمع، مرات كتيرة بنفقد أمور حوالينا جميلة ولا نستمتع بيها بسبب ان احنا مركزين على الأزمة أو على المشكلة. عايز أقولك إن رجال الله بيقعوا مرات كتيرة في هذا الموقف. عندنا إيليا بعد انتصار عظيم على كهنة البعل قتل حوالي 850 نبي من أنبياء البعل، وبدل ما يفرح بهذا الانتصار وبدل ما يفرح بإلهه العظيم بعتت له إيزابل في ملوك الأول 19 عدد 2 قالت له هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إذ لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. الحقيقة زعل إيليا واكتئب وأحبط وطلب إيليا وصلى وقال له كفى الآن يا رب خد نفسي لأني لست خيرا من آبائي. الحقيقة إيليا ركز في المشكلة ونسي أمور كتيرة جدا، نسي عظمة الله اللي قال عنه في ملوك الأول 17:1 حي هو الرب الإله الذي وقفت أمامه، فإله حي وإله قوي وإله قدير. نسي إيليا سلطان الله اللي قال عنه لا يكون طل ولا مطر هذه السنين إلا عند قولي، فالله أعطاه هذا السلطان أن يتكلم بهذه الكلمات. نسي إيليا معونة الله في ملوك الأول 17:6 كل العالم في جفاف وفي مجاعة وفي جوع، لكن إيليا كانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر. نسي إيليا قوة الله وقدرته في ملوك الأول 17:22 لما مات ابن الأرملة صرخ إيليا للرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد. الحقيقة نسي إيليا كل ده وركز في مشكلة إيزابل. في مزمور 103 بيقول داود بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. يا رب لا تسمح أن ننسى معونتك وقوتك وسلطانك، وساعدنا ألا ننظر إلى مشكلتنا لكن نوجه عيوننا إليك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس، افتكر أعماله، افتكر إكرامه، افتكر أنه هو مليء بالكرامة، عالي جدا.

الهيكل يا رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي ياما ضمنا، ياما قوانا، ياما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب. حنين أقرب من هو اللي حوالينا لينا. بنحبك، ودي أقل كلمة يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مرة ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياة، كم مرة غفرت لي، كم مرة يا رب أرشدتني، كم مرة نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك مع إخواتي.

كل يوم عجائب. اشكرك قلبي يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا رب لغايه ما اكون معاك في الابديه. عايزه اقول لك

اكتب كده مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات من أجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. ضمتني لشعبك وده يا رب مجد هعيش بيه، إن أنا أصرخ لأبويا وأقول له يا أبا الآب مش عبد، أنا بقيت ابن وروحه جوايا بيصرخ فيا يا أبا الآب للإله العجيب جدا، حررتني وسكنت داخلي، عشان كده يا رب بباركك مفيش زيك إله بحبك.

كلنا عايزين نقول له امين. تعال يا حبيبنا، تعال ارواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. امين.

0: 할렐루야.
1: يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبداً. أمين.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

يا رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن ان احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب ان كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت، قربت بدل الخطوة ميل. وبطلب يا رب ان احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما احسن وما اجمل، ان يسكن الاخوة معا. اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، أمامك شبع سرور. عايزين نشبع، عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وانت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح، نرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيديه نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في فترة كده من الفترات بيجي علينا شنطة سفرنا لازم تكون جاهزة ويكون فيها الضروريات علشان ما نتعطلش ونكون مستعدين للسفر، نتحرك بقى بسهولة من غير تأخير لما نكون مستعجلين. وفي مرة وانا خارجة واخدة شنطة سفري ورايحة العربية، نسيت البرفان بتاعي وجريت علشان اجيبه، وبعد ما جبته ولسه بتحرك وبحطه في الشنطة البرفان وقع اتكسر في مدخل العمارة. خدت طريق سفري وانا ماشية متضايقة على البرفان اللي وقع اتكسر. ريحته كانت جميلة قوي وكنت بحبه قوي، وكان من الحاجات اللي غالي عليا قوي لانه كان هديه غاليه عليا من شخص عزيز جدا على قلبي. بعد ما مشينا واترفعت بواقي الازاز بتاعت ازازه البرفان، البرفان ملا المكان كله وكانت ريحته مستمريه لمده اسبوعين، وكان دايما يتقال لي البرفان بتاعك مالي المكان كله، الريحه كانك موجوده في المكان معانا مع ان انا مش موجوده. مع انها حكايه عاديه جدا لكن هيفضل من كل حد فينا ذكرى بعد ما نمشي، ذكرى في كلامك، ذكرى عن موقف انت مريت بيه، ذكرى عن رد فعلك ومواجهتك للناس، الناس شايفة ايه اللي خرج منك، سمع ايه اللي طلع منك، زي البرفان بالضبط اللي اتكسر. كل واحد فينا مش بيبان الا لو اتكسر او عدى بموقف معين، بيتعلم منه وبيخليه اقوى وبيظهر ريحة يسوع فيه وانعكاسه لما بيعيش معاه. كمان تصرفاتنا وكلامنا وردود افعالنا دي بتبقى مهمة جداً قدام الناس اللي إحنا بنتعامل معاهم. الذكرى بتاعتنا مش بس بتدوم أسبوعين زي البرفان اللي ريحته فضلت أسبوعين، لأ دي بتدوم أكتر بكتير، لأنه ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. خلونا نحاول نكون ذكرى حلوة في قلب الناس وفي قلب بعض، أما يفتكرونا يقولوا يا سلام وتترسم كده ابتسامة جميلة على الوشوش من مجرد سماع اسمنا. في مقولة بتقول ليكن الله في رأسي وفي فكري، ليكن الله في عيني وفي نظراتي، ليكن الله في فمي وفي أقوالي، ليكن الله في قلبي وفي أحلامي، ليكن الله في نهايتي وعند رحيلي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأودى اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقولك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. إحنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقولك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا. فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة. فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا. اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فاحنا شعبك يا رب. ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة. فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جدا أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8. وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان. والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9 لـ 12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر إن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلاقيها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن احنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء في إنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: قسيس هشام اهلا بيك في مصر، انا مبسوطه قوي ان احنا بنتقابل وعندي اسئله كتير عايزه اسالها لك. جاهز معايا؟
2: جاهز يا بول، اهلا بيك.
1: طيب قسيس، دلوقتي دايما بنسمع في الكنائس وبنقرا صلوا بلا انقطاع. ازاي بلا انقطاع؟ هنفضل طول النهار مثلا نصلي؟ طب انا ببتدي الصبح عندي صلوتين كده واكمل بقى اشوف شغلي، ممكن في وسط الشغل، عشان انا سمعت انه لذيذ انك انت تشاركي ربنا في اعمالك اليوميه، فتصلي، فالصلاه هي تتكلمي مع ربنا. طب بتكلم شويه بعد كده خلاص بقى، يعني انا بلا انقطاع ازاي؟ يعني ايه المطلوب مني حاجه افضل كده طول النهار اقول ايه؟ ما انا عندي شويه كده قلتهم وخلصوا، هقول اكمل اقول ايه؟
2: طيب انا مبسوطه انك بتفتحي موضوع انا بالنسبه لي من اهم المواضيع اللي في الدنيا، موضوع الصلاه، لانه اكتر حاجه مهمله في حياتنا هي الصلاة. الصلاة يا بولا في العهد القديم، وللأسف في أماكن كتير في العهد الجديد، عبارة عن فريضة. فأنا مفروض علي أن أنا أصلي عشان ربنا ما يزعلش مني، هصلي. اليهود كان عندهم أوقات، صلاة السادسة وصلاة التاسعة، ولما كان يجي معاد الصلاة يقفوا في زوايا الشوارع يصلي. ليه؟ لأنه حسنها فرض وشريعة، فأنا لازم عشان ربنا ما يزعلش مني، كأن ربنا قاعد ماسك ورقة وقلم، بولا صلت الصبحية بس نسيت تصلي الظهر، بعدين رجعت صلت بالليل. ففضلت الصلاة في مفهوم الناس عبارة عن أنها فريضة، وفريضة فيها حاجات لازم تتقال، جزء من المزامير، لا صلوات معينة،
1: شكر.
2: إلى أن جه المسيح في متى 6 وقال لما أنتوا كولادي بقى اللي اختبروا النقلة دي، اختبروا نقلة الموت للحياة، اللي اختبروا الولادة الجديدة، أما أنت متى صليتم فقولوا أبانا. إيه اللي عمله هنا المسيح؟ هنا عمل ثورة في الصلاة، إن الصلاة ما بقتش فرض ولا شريعة ولا إجبار، ولا أنا لازم الصبح أصحى أخد خلوتي بأن أنا أعمل كده لألا اليوم يبوظ مني. الصلاة أصبحت علاقة حميمة بين ابن أو بنت وأبوها.
1: حضرتك قلت كلمة مهمة جداً بقى، مفتاحية، قال أنتوا أولادي، لأن إحنا بنبقى بنقول مثلاً، معلش أنا هكلمك قبل وبعد، بنقول طب أنا ممكن لما أجي أتكلم، يعني أنا أكلم ربنا ماشي، أنا ممكن أتكلم مع حد شايفاه زي ما إحنا قاعدين هو دلوقتي عمالين نتكلم، في أخد وعطى بقى، أنا قلت لك كلمة رديت عليها بكلمة، أنا سألتك سؤال رديت عليا بإجابة، إنما أنا أكلم ربنا روح هكلمه إزاي؟ لكن هو بيقول، وحضرتك يعني الكلمة دي رائعة، بتقول إنه قال لأولادي قولوا يا أبانا الذي، مش أي حد
2: يقدر
1: يعمل كده.
2: لا لا، ما أنا عشان كده بقولك اللي بس اللي يجرؤ إنه يقول له يا أبويا.
1: صحيح.
2: ابن.
1: صح.
2: يعني أنا ابني يقدر يقول يا أبويا، بس أصحابه ممكن يقولوا لي أنكل. رد فعلي لابني يختلف عن رد فعلي لأصحابه.
1: والابن ليه أكتر.
2: الابن
1: أسهل الدخول للأب غير التاني محتاجه.
2: هنتكلم عليها حالاً. فأنا يعني عشان كده بقولك أنا أتمنى إن كل العالم اللي بيسمعنا النهاردة يعرف مدى عظمة الثورة اللي عملها الرب يسوع في الصلاة، لما قال متى صليتم قولوا أبانا. لا هقول له يا سيد، ولا هقول له كل الأسامي اللي ترعب عن ربنا، أنا رايح أكلم أبويا. فالصلاة لو خدت المفهوم ده، حتى لو أنت بتكلمي أبوكي وما فتحتيش بقك، أبوكي يعني بولا، مجرد أنك تروح تتركني على كتف أبوكي يديكي طمان ويغير مع كل مخاوفك وكل الرعب اللي أنت فيه. احنا مش قادرين ندرك عظمة ان الله ابويا. فانا بقولك ازاي لما انت بتخيل انك قاعدة فتح الكتاب المقدس، مش عشان اشوف بولس قال لي ايه، انا ما يهمنيش مع احترامي الشديد لكل العلماء العظماء بتوع الكتاب المقدس، انا ما بقعدش افكر بولس قصده ايه، وبطرس لما كتب كده كان قصده ايه. انا انسان بسيط جدا، بقعد قدام كلمة ربنا بقول له يا ابويا عايز تقول ايه. فانا لما بقرا متى مرقس اشعيا انا مش بهتم قوي بكل ده، أنا بشوف رسالة أبويا البسيطة ليا، فلما بصلي له بقول له اللي في قلبي كابن، وبقرأ كلمته كلام أبويا ليا، فيجري حديثي معه.
1: كأنه رسالة ليا، يعني الكتاب المقدس كأنه رسائل
2: من
1: أبويا ليا.
2: واخدة بالك؟
1: هي دي بالطريقة دي بيكلمني، عشان في مثلا بيقول هو، طب هو يكلمني إزاي؟ طب أنا كلمته، هو هيرد عليا إزاي؟ بكتاب مثلا.
2: بيرد عليا بالآيات.
1: بيكلم.
2: بيرد عليا بإنه يفكرني بحاجة، بيرد عليا بيهنس في ودني، يعني في 100 طريقة بقى. ما دلوقتي بقت العلاقة إيه؟ يعني أنت في أب مثلا بيبين محبته بإنه يطبطب عليكي. دي
3: تعامل باباكي، اما انا مثلا تعامل بابايا انه يجيب لي شوكولاته وهو جاي، كل واحد ابوه بيتعامل معاه بطريقته، ممكن يبقى خمسه اخوات وبابا بيتعامل مع كل واحد بطريقته، دي الاب. فهو ابويا، انت بتصلي له وانا بصلي له وانا بكلمه، كلنا بنقول له يا بابا، بس هو بيسد احتياج كل واحد فينا بالطريقه اللي انا محتاجها.
1: الله.
3: فعشان كده الصلاه ما بقتش فرض، انا مش قاعد الصبح بقول لا قال القائد بتاعي سالني في الكنيسه انت صليت الصبح ولا لا، تشيك مارك نو. انا مشتاق لابويا، انا محتاج ابويا، انا لما بعيط عايز اعيط قدام ابويا حتى لو ما فتحتش بوقي. عشان كده بولا لما المسيح في متى 6 قال متى صليت ادخل مخدعك، كان شيء غريب قوي، ليه يختار المخدع؟ ليه ما يختارش اوضه الضيوف؟ ليه ما يختارش اوضه الصالون؟
1: بالظبط.
3: ليه ما يختارش المكتب؟
1: ده الله بالايه نقعد في الصالون طبعا. انا هكلم ربنا اقعد في الصالون. مش في اوضه النوم.
3: ليه مخدعك؟
1: صح،
3: لان انت في مخدعك بتخلعي كل الماسكات اللي بتلبسيها وانت خارجه بره، بتبقي زي ما انت. كان ربنا بيقول لك انا عايزك تيجي تصلي لي، صلي لي بكل اللي جواك، فرحان قولي لي انا فرحان، موجوع قول انا موجوع، جعان قول اللي جواك، وحتى لو ما فتحتيش بوقك خالص انا ابوك انا حاسس بيك. فدي عظمه الصلاه. عشان كده الصلاه بالنسبه لي مش عيب، انا الصبح صليت يا رب بارك مراتي بارك عيالي جوز البنت نجح الواد امين، ثاني يوم عندي ايه تاني؟ فبناقص اقول له انظر الكتاب. ما انا قلت لك نفس الكلام امبارح. تخيل ان انت لو باباكي موجود كل يوم عندكم حكايه تحكوها.
1: صح.
3: بابا انا حصل معايا النهارده كده في الجامعه، تصور النهارده وانا ماشي في الشغل فلان جرحني، فلان عمل، فلان عملت، يجري حديثي، انا بحكي مع ابويا فبحكي له من غير رتوش، انا مش خايف منه. لانه الحاجه الوحيده اللي بتكتسبيها لما بيبقى الله ابوكي انك واثقه انك بتكلمي واحد مش هيجادجي ومش مش هيدينك في اللي انت بتقوليه. انت ممكن تيجي تقعدي معايا وتحكي بعدين تقولي انا ندمت ان انا قلت له، ما كنتش احب انه يعرف كده عني. صح. او ما كنتش لازم اقول له كذا، او انا غلطت لما جبت سيره فلان.
1: صح.
3: ربنا بقى الوحيد وانت في مخدعك وقافله بابك تقدري تقولي له ما بدالك، وانت متاكده ان ابوكي ستر وغطى عليك، هيسامحك، هيغفر لك، هيمسح دموعك، هيطبطب عليكي، هيشفي جرحك، هيقول لك لا انا واخد بالي من الموضوع ده، اطمني. افتكر واحنا صغيرين صحيح مثلا كنا قاعدين في اوضنا والنور يقطع وكلنا في لو صوت واحد يقول يا بابا، واول ما بابا يكح في الصاله كلنا ننام مطمنين. صح. بابا صاحي، احنا مطمنين، انا مطمن انه صاحي.
1: صح.
3: فانا مش علاقتي معاه علاقه خمس دقايق بتاعت الصاله، انا علاقتي معاه علاقه ابويا، فانا اقدر الجا له في اي لحظه. وهنا بقى يجي لي حاجه، يعني انا ليا خال ولادي شخصيه عظيمه جدا، يعني راجل رائع وبتاع ربنا قوي، بس تخيلي لو ابني لو جه في يوم الام خال الولاد جم يقولوا لي على فكره توني عايز منك حاجه وطلب مني ان انا اطلبها منك، احزن جدا جدا جدا جدا.
1: طبعا.
3: ان توني مش قادر يدرك علاقه الابوه والبنوه اللي بيني وبينه، فرايح جايب لي وسيط، حتى لو كان الوسيط ده مين؟ خال توني،
1: يعني
3: او اخوي
1: اسهل له هو عنك.
3: فدي يبقى معنى كده ان هو مرتاح لخاله.
1: صح.
3: او لعمه اكتر ما هو او يعني واثق انه واثق فيا. يعني زي بتخيل مثلا انا رايح اطلب من ابويا ان انا عايز يديني 10 جنيه انزل اجيب ساندوتش، فاخش اقول له يا ابي العظيم المبارك انا بشكرك جدا ان انا في محضرك، الله يستحق كل عظمه.
1: طبعًا.
3: الله
1: طبعًا.
3: بس انا بقول لك انا وانا بتعامل مع ربنا انا مش محتاج اعمل اللي ده كله، انا محتاج اقول له بابا انا بحبك، وهو يقول لي عايز ايه يا ولد، انا عارف في اللي انت عايزه. طب كام مره احنا طلبنا طلبات في الصلاه من غير ما نطلبها ببقنا وربنا استجابها؟
1: طبعا.
3: يعني انت
1: من قبل ما بنقول
3: ما جربتيش تطلعيها من بقك.
1: صحيح.
3: بس هو حاسس بيها وده يقول لي انا اباكم يعلم ما تحتاجون الي. زي ما انت بنتك تيجي تقول لها تعالي ننزل نشتري كذا، تقول لك ماما انت عرفتي منين ده انا كنت لسه اطلبها؟ انا
1: صحيح.
3: انا باباكي انا عارف. عشان كده يا جماعه لازم نحول الصلاه يا بولا من طقوس، وربنا برده ما ينفعش افضل اقول لك صلوات محفوظه. تخيل انت مثلا كتبتي صلاه حلوه على الفيسبوك فانا عجبتني فخدتها عشان اقولها لابويا، ما تنفعش، لان انا مش بمشاعري. دي مشاعرك انت.
1: صح.
3: انت اللي كاتباها.
1: صح.
3: وده اللي انت حاسه بيه. انا عجبتني
1: واحتياجي ساعتها
3: واحتياجك، فانا عجبتني قوي، لكن ما ينفعش لان انت اللي كاتباها او لانها حلوه
1: اخدها اصلي بيها.
3: ابويا يقول لي انا عايز اسمعك انت، انا عايز اشواقك انت، انا عايز قلبك انت، انا عايز مشاعرك انت. مش كده؟ متى صليتم خد مخدعك اغلق بابك قول اللي في قلبك لابوك الذي يرى في الخفاء. خليني اختم بقى اراب الموضوع ده وقولك الوحي ما بيغلطش. في ناس كتير لما تقرا تقول ايه ابوك الذي يرى، طب انا داخل اصلي، يبقى كان المفروض يقول ابوك الذي يسمع.
1: صح.
3: ده الطبيعي عشان بكلمك انت سامعاني.
1: صحيح. صحيح.
3: لكن ربنا بيقول لك وانت في مخدعك بتصلي لي انا ما بيهمنيش ابدا انت بتقوله ببوقك، انا شايف قلبك.
1: الله.
3: انا شايف احتياج قلبك، انا شايف وجع قلبك.
1: الله.
3: ده انت ممكن تبقي مكسوفه تقولي له، تقول رب انا بشكرك قوي انا مبسوطه، وربنا يقول لك لا يا بولا انا عارف انك مش مبسوطه، لان الله. انا شايف قلبك. لما تروحي تصلي اوعي تنسي ان ابوكي، قولي له كل اللي في قلبك وهو عارف.
1: امين. ميرسي يا قسيس.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

مساء الخير، انا مارك خزام ومعايا شيرلي النهارده على البيانو وفادي فوكل. على قلبي ان احنا نرفع عينينا الوقت ده، نقول يا رب احنا مصدقين انت موجود في وسطينا، موجود في قلوبنا، انت موجود يا رب في كل مكان يا رب بنيجي، ونرفع يا رب عينينا وقلوبنا ليك. انت جايين نسبحك، جايين نرفعك لفوق، جايين يا رب نعلن يا رب انت مين وعن شخصك انت يا رب، جايين نشاور عليك وقت ذلك انت، جايين مصدقين ان هو اللي بيلمس القلوب، هو اللي بيشفي كل نفس، هو اللي بيغير الحياة، جايين نعبده بالروح والحق. على قلبي قوي في وقت ده واحنا بنسبحه واحنا بنعترف ونقول يا رب انت الله، انت يسوع المسيح المخلص. يا رب احنا جايين عند رجليك انت، نسجد يا رب، جايين عند رجليك يا رب نعبدك يا رب، اطرح يا رب كل جوه قلوبنا يا رب، كل شاغل افكارنا يا رب، جايين يا رب نشاور عليك يا رب، جايين يا رب نسجد عند رجليك يا رب، ونقدم لك يا رب كل اللي في قلوبنا يا رب، نقدم لك يا رب كل اللي شغلنا يا رب، نقول لك يا رب كله عند رجليك انت.

تعالى يا رب امتلك يا رب كل قلبي يا رب وكل نفسي يا رب. قد ايه صعب يا رب نعيش يا رب الكلمات دي يا رب، لكن قد ايه سهل نقولها يا رب، انه كل ليك يا رب، مجدا يا رب وعز يا رب وكرامة وسلطان يا رب ليك يا رب. تعالى يا رب علم يا رب قلبي يا رب وشكل قلبي يا رب انه يعيش الكلمات دي يا رب، تبقى تسبيحة يا رب مش بنقولها يا رب لكن تسبيحة يا رب بنعيشها. جعانين يا رب وعطشانين يا رب ليك انت يا رب، تاخد كل حاجة يا رب، تاخد كل قلبي يا رب في كل حتة يا رب، لانك انت مستحق يا رب، لانك انت الالف والياء يا رب، البداية يا رب والنهاية، لانك ملك الملوك يا رب، لانك رب الارباب، لانك انت يهوى رافع يا رب، الالهي الشافي يا رب، انت يا رب الروح المعزي يا رب، الكل يا رب منك يا رب وليك يا رب. امين.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جداً. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعال أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 147.
2: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع منفيي إسرائيل، يشفي المنكسر القلوب ويكبر كسرهم، يحصي عدد الكواكب، يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. أجيب الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاس السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يسر بقوة الخيل، لا يرضى بساق الرجل، يرضى الرب بأتقيائه، بالراجين رحمته. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك، بارك أبنائك داخلك، الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة. يرسل كلمته في الأرض، سريعا جدا يجري قوله، الذي يعطي الثلج كالصوف ويذري الصقيع كالرمادي، يلقي جمده كفتات قدام برده من يقف. يرسل كلمته فيذيبها، يهب بريحه فتسيل المياه. يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائده وأحكامه، لم يصنع هكذا بإحدى الأمم وأحكامه لم يعرفوها. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة الإيمان صانع المعجزات. عارفين في أوقات كتيرة عدم إيماننا هو اللي بيعطل المعجزة واستجابة الله لطلبتنا. أنا دايما بحب أرجع لكتابي المقدس لأنه هو دستور حياتي. مكتوب في إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد 5 كلمات صعبة جدا، إن الرب يسوع لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير إنه وضع يديه على مرضى قليلون فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. أنا دايما بسأل نفسي إزاي الرب صاحب القوة والقدرة والقادر على كل شيء لم يقدر؟ إزاي الناس لسه مش مؤمنين بيه بعد ما شافوا بعينيهم معجزاته؟ والحاجة اللي تكسر القلب مكتوب إن يسوع استغرب جدا، ليه وإزاي وصلوا لمرحلة عدم الإيمان ده؟ والنتيجة إن مشي وسابهم وراح مدينة تانية. حاجة تحزن، بس عارفين إحنا بنعمل زيهم وكتير بنصغر قدرة إلهنا ومش بنصدق إنه سامع صلاتنا ولا قادر على مشكلتنا، فنفقد إيماننا وتقف المعجزة. يا جماعة، الله بيدور على إيمان علشان ياخد راحته فينا. بالأربع أناجيل كل المعجزات تمت بإيمان أصحابها، زي نازفة الدم، بنت الأرملة الكنعانية، وابن قائد المئة. بس حابة أشارككم بمعجزة إيمان رهيبة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد 46. القصة بتحكي عن مرض ابن خادم الملك، وكان مشرف على الموت في كفر نحوم، فطلب من رب المجد يسوع إنه يروح يشفي ابنه قبل ما يموت. فقال له يسوع: اذهب، ابنك حي. أنا بسأل لو أنا مكان الراجل ده كنت هسأل طب إزاي؟ الطبيعة إنك يا سيد تروح وتحط إيدك عليه علشان يخف. بس الرائع خادم الملك كان عارف يعني إيه أمر يصدر من الملك، الكلمة اللي قالها ما ترجعش وإنها هتتنفس كده كده. فعمل خادم الملك حاجة واحدة خلته امتلك الشفاء لابنه. مكتوب: فآمن بالكلمة التي قالها يسوع وذهب. ما فكرش وما خدش وإدى مع نفسه ولا مع الرب يسوع زي ما احنا بنعمل. أصل الملك قال فكان، هو أمر فصار، خلاص خلصت. تعالوا ندرب روحنا ونصلي رب يعن ضعف أو عدم إيماننا. عندي سؤال، يا ترى موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ على فكرة هو قال كلمة للعازر وقام، وما فرقش معاه كلام إخواته لما قالوا ده أنتن، مش مهم أصل أنا أمرت خلاص. اسمعوني، لما وإحنا بنصلي نقول له قول كلمة ونؤمن في قوته، هتحصل اختراقة والسماء هتتفتح بالمعجزة. تعالوا نصدق في سلطانه إن الأمور اللي داست عليا طول السنين اللي فاتت من صراعات وضعف وحزن، رب باعت النهاردة التلغراف لحد، خلاص عدت، بيقول كلمة مختلفة على حياتك، خلاص أنا أمرت بعزك، سأقيمك على مرتفعاتك وأجعلك تطأ الجبال، أنت اللي هتدوس على أعدائك ومعطلاتك وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك. في حد بيقول إن في أمور ماتت في حياتي، رب النهاردة بيؤمر بالحياة على كل اللي مات في حياتك زي ما أحيا ابن أرملة نايين. بس علينا أمر مهم، إننا نروح له بألمنا وأمراضنا زي خادم الملك ونقدم له كل حاجة وننتظر بإيمان كلمته على حياتنا. تعالوا نقول له نؤمن إنك تقول كلمة فتحول حياتنا لنصرة وحرية وشفاء، لأنك إله رهيب وعجيب. آمين.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل في عمر 50 راح للطبيب النفسي وهو محطم، راح وعينيه مليانة بالدموع، راح وهو حاسس إنه خسر كل شيء، هو يشعر بالفشل، خلافات شديدة جدا مع مراته أوشكت إلى الانفصال، انهيار في علاقات كتيرة مع والديه وأصدقائه وأصحابه، تقصير شديد في الشغل لدرجة أنهم قربوا يفصلوه من العمل، ديون صعبة، لا عارف ينام ولا عارف يضحك ولا عارف يعمل إيه بالظبط. فراح للدكتور وقال له ماذا أفعل ماذا أفعل. بصل له الدكتور كده وقال له خلينا أقول لك بعض الأفكار السريعة. أول حاجة اقفل على الماضي بكل ما فيه، اترك المستقبل في إيد الله ولا تهتم بالغد، كن نفسك ولا تقلد الآخرين، كن قنوع بأسرتك وبموهبتك وبدخلك، تفاءل وابعد عن التشاؤم والمتشائمين، أحسن إلى الناس وقدم الخير ليهم، عيش يومك، نظم وقتك وأعمالك، لا تبحث عن السعادة بعيد لأنها في داخلك، لا تلوم الآخرين. قبل النوم راجع نفسك ماذا فعلت النهاردة. والنصيحة الأخيرة قال له الله الله الله. علاقتك مع الله، كلمة الله في حياتك، شركتك مع الله، إيمانك، ثقتك. مرات كتيرة الله بيسمح بأمور صعبة نكتزها لكي يغير ويشكل من حياتنا ومن طبيعتنا. يقول كده في كورنثوس الثانية 4:16 لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى. مرات كتيرة الله بيسمح لأمور كتيرة بتفنى في حياتنا، فالداخل يتجدد يوماً فيوما، كل يوم حياتنا مع الله بتتجدد، كل يوم بنصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في تيموثاوس الثانية 1:7 يقول كده الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما عندوش فشل، الله لا يعرف الفشل، عشان كده الله لا يعطينا روح الفشل لكن يعطينا روح المحبة وروح القوة وروح النصح. في الوقت اللي تشعر بيه بالإحباط والاكتئاب ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مرات كتيرة الظروف بتبقى أقوى مننا، مرات كتيرة الحمل بيبقى تقيل، لكن علينا بالإيمان، علينا بالصبر، علينا بالثقة اللي قال عنها الكتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فنحن ننظر إلى الصليب، ننظر إلى الرب، نثق إن كل شيء أوشك على الانتهاء، ومجيء الرب على الأبواب، وفي مجيئه ستنتهي الأحزان وتنتهي الآلام. يا رب ثبت نظرنا على شخصك وساعدنا انه مهما كانت الظروف تكون عينينا وإيماننا في شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

0: اهلا بيكم في برنامج ممكن اسال. عايز ارحب بشادي فرج معانا النهارده في حلقه جديده. هاي شادي، ازيك؟ الاخبار؟ وعايز ارحب بايمي، واحنا بنحكي كده في توبيك كده مهم وبيشغلنا كده كجيل وكبشر بصفه عامه، الا وهو العلاقات.
1: ايوه
0: فاحنا كلنا بنفكر وكلنا بنحسب وكلنا بنشوف ازاي يبقى علاقاتنا كويسه مع الناس اللي حوالينا. محدش اي ثينك يتمنى ان علاقاته تبقى وحشه مع الناس اللي حواليه. فعايزين نفكر كده مع بعض شويه في العلاقات الصحيحه، ازاي نعمل علاقات صحيحه. فمفهوم من المفاهيم المنتشر دلوقتي فكره انه لا، كل حاجه حوالينا توكسيك، وكل حاجه حوالينا اللي هو اعتزل ما يؤذيك.
1: أيوه.
0: لو عندك اي
1: ابعد
0: ابعد ابعد وحافظ على نفسك، والسوشيال ميديا بتحاول تحبسنا في نفسنا وتخلينا كده، عارف المفهوم الفردانية، يعني اللي هو انت وانت تركز على نفسك وتركز على صحتك والبينج بتاعتك، وانه تبقى كويس وانا جميلة انا شطورة انا الحاجات دي كلها. فأهم حاجة ابقى انا كويس وانا رئيس جمهورية نفسي.
2: وابسط حاجة يعني حد يعملها، خلاص بنهي العلاقة، لازم انهي العلاقة دلوقتي، لازم، ما ينفعش اكمل،
0: مفيش فرصة تانية، مفيش عتاب.
1: تعرفين ايش على فيسبوك؟ حتى دلوقتي عرفت، ما كنتش عارف القصة دي، انا ماليش قوي في الفيسبوك والسوشيال ميديا. في دلوقتي اوبشن من ضمن الاوبشنز انك حتى الفريند، يعني انت شايفاه كفريند وهو شايفك كفريند، بس يو كان تيك ا بريك فروم ذات فريند اور
0: ما كنتش عايز
2: غالبا بتمانج هو بيشوف ايه. أيوة. يعني ما اقدرش اشوف كل حاجه او حاجه كده.
1: لا، وممكن تاخدي بريك فما تشوفيش حاجه خالص منه، ولا هو يشوف حاجه خالص.
2: أوكي.
1: ويبقى ستيل انتوا باينين لبعض ان انتوا فريندز، وفي حقيقه الامر انا مش عايز اشوف الا حاجه منك، ولا انت تشوف حاجه عندي، وكل واحد في حاله.
0: يبوظت خالص.
1: لو دوستي على فريندز هيطلع لك الاوبشنز دي.
2: اوكي.
0: فيعني ايه بقى ده؟ يعني الشيفت بتاع انه كل الناس عايزه تبقى في علاقات كويسه، كل الناس عايزه تبقى في علاقات كويس، بس في نفس الوقت كل الناس مش عايزه تبقى في علاقات كويس.
1: طيب احنا ممكن نعمل زي ما المسيح ايه كان شويه بيعمل. المسيح كان مع ناس كتير معظم الوقت، صح؟ كان بيخدم الناس في الثلاث سنين اللي قعدهم في الخدمه، بالذات ناحيه الجليل. وفي وقت تاني لما تقروا عنه كان بيطلع جبل لوحده بيصلي
0: منفردا ليصلي.
1: بالظبط. البالانس ده مهم قوي. انا مش مطلوب مني ان اعزل نفسي عن الناس، ولا مطلوب مني ان ابقى طول الوقت جوه ناس ومع ناس ومصاحب كل الناس. في ايه اكشلي اقرا شويه ايه عشان توضح اللي انا عايز اقوله. في ايه في سفر ايوب اصحاح 6 وعدد 14، العربي صعب شويه معلش. حق المحزون معروف من صاحبه، وان ترك خشيه القدير. اقولها تاني، حق المحزون معروف من صاحبه، وان ترك خشيه القدير. الانجليش اسهل شويه، بيقول ايه؟ لو حتى شخص ساب ربنا، ساب خشيه القدير، ساب بعد عن ربنا خالص، اصحابه يرجعوا لي. اهميه الصحاب، لا هو ده مهم جدا. حتى نفس الفكره بالظبط لما اتقالت برضو المسيح قال فيروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. فانا دوري انه ابقى دايما في وسط الناس. اوكي، انا ربنا اوجدني زي ما كنا بنتكلم، بحب ربنا، خلي الناس تحب ربنا، اصالح الناس عليه. فانا لازم ابقى في وسط الناس، مش هكلمهم في الميكروفون هم تحت في الشارع، لازم هنزل في وسط الناس. في فرق بين حاجتين، العربي مش واضح، اليوناني very clear distinction، واضح جدا. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نبقى اصحاب كل الناس، مطلوب مننا نحب كل الناس. كل المرات 100% من الايات اللي جت في العهد الجديد في كلام المسيح وكلام بولس بيعمل الفرق ده. فمثلا لما بيتكلم في يوحنا الاولى مثلا، اوكي، وده يوحنا، وهرجع لبولس والمسيح، بس في يوحنا الاولى اصحاح 4 عدد 20-21، ان قال احد اني احب الله
0: وابغض اخاه
1: فهو كاذب، لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصيه منه، ان من يحب الله يحب اخاه ايضا. يحب هنا هي حب، هي انا بحب اخويا، مش بصاحبه.

0: هرجع لك وهرجع لك بالذات الحتة بتاعت العلاقات. دلوقتي افتكرت كلام المسيح لما كان بيتكلم عن احبوا عدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، صلوا لأجل. فانا كلها افعال ارادية فيها حب مش فيها صحوبية. اوكي، والحب ده بيخلي حتى لو واحد بعد عن ربنا من حبي لي اقدر اساعد انه يرجع لربنا مرة تانية. الصحاب مهمين جدا. هل مطلوب مني ان اصاحب كل الناس؟ بالعكس، الآية بتقول مكسر الأصحاب يخرب نفسه. أنا بالعكس، أنا مش عايز يبقى عندي أصحاب كتير. أنا حتى يعني أنا كشادي، أنا ممكن أكون عارف ناس كتير بسبب حكم الخدمة، بسبب حكم الشغل، بسافر كتير، شور كلهم أصحابي. أنا عندي دائرة صغيرة جدا جدا جدا من أصحابي. العلاقات جزء أساسي من وجودك في الحياة، مش هينفع تنفصل عنه. علاقات زي الأهل، علاقات، بس خلينا نركز على العلاقات الصحابية. أنا بحب كل الناس، مش مطلوب مني أن أصاحب كل الناس، فأنا بختار دائرة صغيرة جدا قريبة مني قوي، بثق فيها قوي، عارف أن هي مصلحتهم، مفيش غيرة، مفيش لما هسألهم لرأي معين في حاجة معينة عارف أن هيقولوا لي الحقيقة، مفيش منافسة، في حب صادق، في علاقات، فيها عشرة بتدوم. لو حصل في علاقة معينة في دائرة كنيسة، في دائرة خدمة، اتوجدت واتفرضت علي علاقة غصب عني، انا موجود في وسط مجموعة وفي علاقة، لا هتعامل ازاي؟ مش لازم اصاحب. لو انا قادر اصاحب وحس انه في توافق في الشخصيات، حلو قوي، كان بيها نتصاحب. واسمعوني كويس في اللي هقوله، اي علاقة بتؤذي الطرف الاخر اقطعها فورا من غير ما تفكر، اقطعها، ما تحاولش حتى انك ترجعها. لو مشيت بالذات الستابس اللي هي لو دي في علاقة صحابية وحد ضايقك، فانت بتروح تتكلم على لوحدك، وبعدين فاكرين فكرة العتاب دي، وبعدين بتجيب حد معاك. ليه انت بتعمل القصة دي؟ ليه انت بتحاول تعاتبه وتجيب حد معاك وبعدين تكلم حد تاني وتكلم الشيوخ؟ عشان انت حريص على العلاقة، انت عايز العلاقة دي، لانه العلاقة دي علاقة جيدة. بس لو العلاقة دي سيئة، انت مش عايز القصة دي خالص. لو في علاقة فيها تعدي جنسي، أبيوز معين من قائد وخادم في نفس الخدمة، أي نوع من التعدي في العلاقة، أنت مش عايز ترجع العلاقة، أنت تفصلها تماما. فأنا مش مطلوب مني لما بفصل العلاقة أن أنا كده بكسر وصية المسيح أن أنا ما بحبوش عشان قال لي أن أنا ما صاحبتوش. لا، أنت ممكن تفضل تحبه من غير ما تصاحبه، ده بالعكس، أنت هتصلي عشانه، أنت هتباركه. وحتى الدوائر الأصغر، أنت الجرح بيبقى أصعب. يعني كل ما الدوائر العلاقات اللي أنت وثقت فيها وديتها مساحة من الحرية عشان تقرب منك، وبعدين أنت اتوجعت، الوجع بيبقى أصعب، لأنه أنت ديت مساحة من الثقة اتخزلت فيها. داخل الخدمة، داخل فريق العمل، داخل الكنيسة، داخل البيت والعلاقات الأسرية، داخل الجواز، أي علاقة اقطعها فوراً من غير ما تفكر، وقرب نفسك من ناس. أدي مثل صغير، بولس مثلا، بص على بولس، مين كان الشريك الأول بتاع بولس في الخدمة؟
1: برنابة مثلا.
0: برافو عليك. جاه في وقت مرقس يبقى قريب برنابة، مش كده؟
1: ابن أخته.
0: برافو عليك. فبولس قال لما يطلعش معانا مرقس ده في الرحلة الجاية تقريبا. فإيه اللي حصل؟ مرقس ما طلعش. الشريك بتاع بولس اللي معاه بقاله سنين
1: افترقوا.
0: برنابا قال لك لا، انا مش مكمل معاك يا بولس، انت خدت القرار ده، وده ابن اخويا ولا ابن اختي ولا لا انت من سكه وانا من سكه. قول لي احساس بولس مفروض يبقى شكله ازاي بسبب قرار هو اخده، وشريكه بتاع الخدمه سابه عشان قرار بولس اخده. هيتضايق
1: اكيد، احبط.
0: طب فكر في مرقس اللي اتقال له لا انت ما تجيش معايا، انت ما تنفعش. مرقس ده اللي كتب انجيل مرقس.

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

0: مثل تاني، بطرس. بص على بطرس، بص على بطرس ومرقس، أو بلاش قبل حتى دي، بطرس وبولس. في غلطة اتنين، بولس بيواجه بطرس مواجهة صعبة جدا، وده بطرس
1: لأجل ما ذبح للأوثان.
0: لا، واليهود لما بيتكلم معاه عن اليهود انه
1: اللفه يختتنوا
0: بالظبط، فحصل مشاده وده كان قدام الناس، فكانه بطرس احرج من بولس قدام الناس. بطرس مفروض يعمل ايه؟ انت ازاي تكلمني كده؟ ده انا قبليك، ده انا انت مش من التلاميذ اصلا. بالعكس، بطرس في رسالته، في بطرس الثانيه
1: يشهد
0: اخونا الحبيب بولس، وقروا رسائله صعبه شويه، لكن فالعلاقات دايما بيبقى في تنشن. اللي بيدهشني مرقس وبطرس، انتوا عارفين انه في الاباء الاولانيين، الابوستوليك فاذرز سموها ايه، الاباء
1: الاوائل،
0: الرسولين
1: الرسولين
0: okay. بعد التلاميذ انت عندك اربعه مهمين جدا، ثلاثه منهم تلاميذ يوحنا اللي هم إغناتيوس وبابايس وبوليكارب، دول تلاميذ يوحنا. وعندك واحد مهم جدا اللي هو تلميذ بطرس اللي هو كليمنس الاسكندري. مرقس ده كان تلميذ بطرس. مرقس اللي ساب بولس اللي كنا بنحكي عنه، ده راح التلميذ مع بطرس، ولوق راح مع بولس. فلما تيجي تقرا انجيل مرقس، الشخص اللي اتجرح من بولس ده وحس انه ملوش لازمه وكتب انجيل مرقس، بيحكي على بطرس ازاي في متى 16 كنا بنحكي عليه. انت بص على كل اصعب انجيل من الاربعه بيتكلم عن اخطاء بطرس وبيحطه في موقف وحش جدا، هو في انجيل مرقس، وده الراجل بتاعه اللي اتلمز على ايديه. مرقس كان مع بطرس، بطرس مفروض ياخد جنبه ويتضايق، ازاي ده انت انا تلمستك وقعدت معايا وتتكلم عني
1: كده.
0: بطرس في بطرس الاولى بيتكلم عن، في بطرس الاولى اصحاح 5، واخونا الحبيب مرقس او اخويا مرقس،
1: وبولس نفسه
0: مرقس ابني،
1: ومرقس وبولس نفسه بيقول احضر ليه مرقس لانه نافع ليه للخدمه.
0: برافو عليك. فالعلاقات دايما بيبقى فيها تنشن واحساس انه انت انا ضايقت، ما كنتش متوقع منك كده. العلاقه دي توكسيك، العلاقه دي مش لازم تصاحب كل الناس، لازم تصلي لكل الناس، وتوقع، وهي دي النقطه بتاعتي، انه هيحصل في العلاقات لازم هيحصل في خلاف وفي شد وفي توقع انت كنت، وفي احساس بالخزلان هيحصل ووجع هيحصل، وبالذات العلاقات الولد والبنت او الراجل والست، العلاقات اللي فيها مشاعر حب هيحصل. قرب نفسك من ناس قريبه قوي، واقطع نفسك من اي علاقات سامه، بس اتاكد انها فعلا علاقات سامه ما بتبنيش، لانه عمال على الفاضي لا انت توكسيك ام جونا بلوك يو،

ما تنفعنيش زيادة، مش محتاج تعمل كده، لا محتاج تتأنى وتتأكد ان فعلا العلاقة دي ملهاش امل انه ينفع نكون على وفاق، كل واحد في حاله، انا بحبك وبصلي عشانك، وده ما فيهوش اي حاجه غلط تماما مع كلام المسيح. ده اللي انا فاهمه من الكتاب سوفار.

0: لا يعني أنا ممكن أخد من كلامك برضو ونفهم أكتر. يعني لو أنا في، يعني أنت في نص كلام قلت إن في مثلا أنواع معينة من العلاقات لازم تتقطع، زي فإلى أي مدى أنا أنفتح ويعني أدي وأطلع بره نفسي وأحب الآخر، وإلى أي مدى لأ العلاقة دي لازم تقف؟ إيه شكل العلاقتين اللي ممكن أتحرك فيهم؟ يعني
1: أنت أخذ القرار أنه ده
0: يعني
1: أكمل
0: دلوقتي السوشيال ميديا أنا بحس أنها في أغلب الوقت بتوجهنا زي ما كان سامح برضو بيتكلم أنه يعني أكتفي بذاتي، أكتفي بنفسي، وأبسط علاقة أنا سهل أوي أن أنا أوقفها، يعني عشان أي حاجة تخدشني، تخدش كبريائي بقى.
1: كرامتي.
2: يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: حكاية غريبة قوي في كتاب كنت قريتها. كان في مرة حصان ماشي وتاه عن صاحبه، وقع في حفرة كبيرة جدا وعميقة جدا. قعد الحصان يرفس شمال ويمين ويحاول يطلع من الحفرة، لكن طبعا ما نفعتش كل محاولاته وفشلت. في الآخر استسلم إن هو يقعد في الحفرة ويستنى موته الأكيد، لحد ما سمع لصوت صاحبه اللي وصله بعد ساعات طويلة من البحث عنه والتدوير. صاحبه حاول يطلعه بطرق كتير وحاول يفكر، وفكر مثلا إن هو ينزل له حبل ويطلعه، لكن أكيد كان الحصان هيفقد حياته في أثناء خروجه من الحفرة. الغريبة إن صاحب الحصان فكر في فكرة جديدة وغريبة شوية، فكر إن هو يرمي تراب على الحصان في الحفرة اللي هو موجود فيها. لما بدأ يعمل كده الحصان فهم إنه صاحبه عايز يدفنه بالحياة، لكن صاحبه كان عايز يخرجه من الحفرة. بدأ صاحب الحصان يرمي التراب في الحفرة وبدأ الحصان يقاوم، فاهم إن هو بيقاوم كده وبيحمي حياته ومش عايز يدفن بالحياة زي ما هو فاهم. لكن استمر صاحب الحصان يرمي التراب، والحصان لاحظ إن هو بينفض التراب من على جسمه وصاحبه بيسقف له، وكل ما بينفض التراب من على جسمه صاحبه بيسقف له وبيرمي تراب أكتر. المفاجأة إن الحصان ابتدى يرتفع من العمق اللي وقع فيه، وصاحبه بدأ يسقف أكتر وأكتر. خرج الحصان من الحفرة بقي أقوى وبقي أحسن، واتعلم إن هو يثق في صاحبه. اللي عايز أقوله إنه اللي لفت نظري إنه الحصان ما خرجش إلا لما اشترك مع صاحبه في المقاومة، وثق في صاحبه جداً وصدق وتأكد إنه بيساعده مش قصده يدفنه. ما خرجش إلا لما رفض الاستسلام، ما خرجش إلا لما حاول، ومش شرط إنه ينجح من أول مرة. ما خرجش إلا وهو عارف إنه أكيد هيوصل للمخرج حتى لو أخد وقت. وأنا وإنت مش هنخرج من أي أزمة أو أي أمر أو أي استفهام كبير أو أي مشكلة أو أي مرض أو أي حاجة بتسرق سلامنا في حياتنا غير لما نسلم الأمر ونصدق في صاحب السلطان الإله العظيم اللي عنده مخرج وطريقة عجيبة لحياتنا. لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. إحنا بنحارب بقوته وهو بيحارب من خلالنا، ومين اللي يقدر يغلب إلهنا؟ مفيش حد يقدر يغلب، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، ولا قوات ولا رياسات ولا سلاطين تقدر عليك، لأننا مع الله الذي يعطينا الغلبة.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ هويتي ومشوار جميل اللي احنا فيه مع بعض عن الهوية، عن أنا مين. أنا بقف دايما عند شخصية داود، وعايز أتكلم النهاردة إنك عابد ومحارب مثل داود. داود كان شخص عنده علاقة قريبة جدا مع الله، والرب أشار على داود في أكتر من مرة وقال إنه قلبه قلب داود بحسب قلب الله. ليه؟ لأنه داود كان بيحب الرب، داود كان عنده علاقة وشركة. داود اللي قال لنا واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. داود عابد، داود بيرنم، داود عنده صلة واتصال عميق مع الله. عشان كده داود جه في يوم سمع كده أنه اسم الله بيعير، وقعد يسأل إزاي، يعني إزاي حد يقول عن إلهي كده؟ ليه؟ لأنه عارف إلهه، لأنه قريب منه، مش بيسمع عنه، مش بس بيروح كده يقدم العبادة وبيقدم الطقس وبيروح الكنيسة ويرجع، لا ده قريب يوميا بيعبد، قاعد في الحضرة الإلهية. عشان كده عنده غيرة على اسم الله. أول ما سمع إنه اسم الله بيعير وشعب الله بيعير، الغيرة سخنت كده فيه، وراح قال للملك أنا رايح أحارب جلياط ورايح أحطه في مكانه. ولما وقف قصاد جلياط معظم الناس اللي حوالين داود والملك شاول وإخواته اختازوا وحسوا مين داود ده؟ ده ملهوش يعني شكل ولا منظر ولا هو محارب عشان يروح يحارب جلياط الطويل العريض. لكن داود كان عنده سر في هذه الحرب، وهذا السر يخرج من قلب العابد، من قلب الشخص اللي بيحب الله محبة كاملة وقاعد في محضره. قال له أنا مش جاي لك بسيف ولا برمح، أنا جاي لك باسم أبويا، باسم رب الجنود. وتحولت هذه الحرب اللي امتدت 40 يوم وليلة إلى نصرة عظيمة، نصرة عظيمة، لأنه حربنا مش بالجسد ولا مصارعتنا مع دم ولحم، لكن النهاردة القوة اللي فينا هو إعلان اسم الرب يسوع، مش مجرد صراخ، مش مجرد كلمات بنقولها بصوت عالي، لكن إعلان يخرج من قلب العابد، من قلب الساجد اللي بيحب إلهه وملتصق بإلهه فيقف ينادي به أنت عابد ومحارب.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من مزمور 60. الحلقة اللي فاتت عرفنا معنى عنوان المزمور، وإن داود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. فالمزمور كان بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل بسبب هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. ففي الوقت اللي فيه كان داود والقسم الرئيسي من جيشه بيحارب الناحية الشمالية من البلد، نجح أدوم في مهاجمة يهوذا، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. ونقدر نقسم المزمور لثلاث أجزاء. الجزء الأول من الأعداد من 1-5 هو صرخة من أجل النجاة في المعركة، فاعتبر داود أن الهزيمة دي بمثابة عقاب من الرب، فنادى وصرخ للرب من أجل استعادة الوطن. فكانت قناعة داود في الوقت ده أنه بما أني الله سمح بالهزيمة، هو وحده يقدر أنه ينقذنا من الموقف ده. فبيقول في عدد 1: يا الله رفضتنا، يعني يا رب أنت تخليت عنا، اقتحمتنا، يعني يا رب أنت اخترقتنا كسرتنا. الكلمة العبرية تصف اختراق صفوف الجيش. ويكمل ويقول: سخطت، فأنت كمان غضبت علينا يا رب. ويبدأ يطلب: أرجعنا. ويقصد داود هنا: يا رب رجعنا ليك، فإحنا شعبك يا رب، ده أنت زلزلت الأرض فصمتها، يعني الأرض تحتينا اتشققت وما عادش يبقى فيه أمان. طب إيه الحل يا داود؟ تعمل إيه في الموقف ده؟ يقول داود الحل هو الاستغاثة بالرب، ويصلي ويقول: يا رب اجبر كسرها لأنها متزعزعة، فأنت اللي سمحت بالهجوم ده، كما لو كان إنك أنت أريت شعبك عسرا، يعني ورتنا شدائد وضيقات. مش بس كده، لكن كأنك شربتنا خمر لدرجة إن إحنا مش قادرين ننصب طولنا ونحارب. يا رب إحنا بنحارب لأجل الحق، ودي مسؤولية أنت اديتها لنا، فلا نجاة لنا في هذه الأزمة سوى إنك تستجيب الصلاة وتتدخل وتخلصنا. فرغم أنه يا حبايب الآيات دي بتعبر عن قد إيه الإحساس بالهزيمة والكسرة والإحساس أن الرب ساب شعبه، لكنها كمان بتوضح أنه مصدر الثقة هي في الرب وحده. مش بس كده، لكن في عدد 5 بيقول: لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. والجميل يا حبايب أنه في العدد ده هو لسه مصمم داود ومتأكد من هويته، أنه رغم الهزيمة هو عارف كويس جداً أنه مكانته عند الرب هو أنه محبوب، وده بيديه ثقة أن الرب سيستجيب. فرغم الهزيمة ما كانش عنده شك أن الرب مازال بيحبه وبيحب الشعب. وده بياخدنا للجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 6-8، وفي داود بيتذكر وعد الرب الأساسي للشعب بامتلاك الأرض والنصرة. فهنا داود كما لو كان إنه بيصلي بالوعود اللي وعد بيها الله الشعب في القديم، وبيذكر الله بهذه الوعود، ويبدأ يفكر الرب في صلاته إزاي إداهم الأراضي دي. فمثلا شكيم وسكوت دول منطقتين على ضفتي الأردن المتقابلتين. فشكيم هو الموقع اللي موجود غرب نهر الأردن، المنطقة والمكان اللي وعد الله إبراهيم إنه هيديله الأرض دي ليه ولنسله، اللي موجود في تكوين 12. لكن كمان هي نفس المنطقة اللي عاش فيها يعقوب بعد ما رجع من فدان أرام بعد ما ظلم من خاله لبان. أما سكوت هي المكان اللي استقر فيه يعقوب شرق نهر الأردن بعد ما إن الرب أنقذه من أخوه عيسو. فالمكانين شكيم وسكوت، المكانين كانوا مرتبطين بانتصارات في الماضي على الأراميين وتحقيق وعود الله فيما يتعلق بامتلاكهم للأرض. فكما لو كان داود بيفكر الرب يقول له: يا رب مش دول المنطقتين اللي انت اديتنا فيهم انتصارات لأبائنا في القديم؟ ايه اللي حصل؟ ليه جات علينا الهزيمة؟ ويكمل في عدد 7 ويقول: لي جلعاد ولي منسة، وأفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني. فإفرايم اللي بيمثل المملكة الشمالية كما لو كان إنه هو الخوذة، ويهوذا اللي بيمثل المملكة الجنوبية هو الصولجان، والتعبيرين دول بيؤكدوا إنه الشعب سينتصر في النهاية. طب وانت جايب الثقة دي من فين يا داود؟ طب إيه اللي هيحصل لمؤاب وأدوم؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ بيقول: أما مؤاب وأدوم
فالهزيمة ستلحق بهم. الجزء الأخير في المزمور في الأعداد من 9-12 ابتدى داود يعبر عن الثقة الكاملة في الرب، ويبدأ بسؤال استنكاري: من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعداءنا. فداود بيعلن أنه مفيش غيرك يا رب، أنت اللي تقدر تقودنا للنصرة، مهما إن عملنا إحنا مش هنقدر أن ننتصر بدونك يا رب. فكان داود عنده ثقة كاملة في وعود الله ليه بالنصرة على الأعداء، على الرغم من أنه سمح ليهم بأنهم يعانوا من هزيمة مؤقتة. في الختام يا حبايب، ربما يكون جوانا تساؤلات عن وعود الرب وعدها لينا من خلال كلمته، والوعود دي لما نيجي نبص حوالينا في الواقع نلقاها مختلفة تماما وما تحققتش، وتبدأ الأسئلة تدور جوانا وفي أذهاننا: هو أنت فين يا رب؟ ليه سمحت بكده؟ ليه الوقت الحالي أنا بمر بالظروف دي؟ فين وعودك اللي قلتها لي؟ فين وعودك اللي موجودة في كلمتك المقدسة اللي أنت كلمتني بيها في الماضي؟ حبايب، لينا كل الحق إن إحنا نقدم التساؤلات دي، لكن داود في المزمور بيعلمنا إنه الثقة في الرب وإنه إيماننا فيه هي مصدر الانتصار، وإنه الله أمين إنه يحقق وعوده. يا رب بنبارك اسمك لأجل محبتك لينا، نبارك شخصك وممتنين ليك لأنك تدعونا أحباء وليس عبيد. دي هويتنا فيك، وده اللي بيدينا ثقة ورجاء فإنك متداخل في كل ظروفنا مهما كانت صعبة أو تقيلة. يا رب افتح عينينا وقلوبنا فنراك ونشعر بحضورك ومعيتك لينا في طريق الحياة، لأنك وعدت إنك ضامن سلامة وصولنا في رحلة الحياة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

لو حقيقية، مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه متقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس إنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في أمل، في حرية ليك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أنا مش قادرة أصدق إن أنا واقفة قدام الكاميرا وحتكلم على اختباري وقصتي مع الله. أنا واحدة كنت بعيدة جداً جداً جداً، مع إني كنت في الكنيسة كل يوم حد، كنت بقرأ كتاب الكتاب المقدس، قريته 5 مرات من الجلدة للجلدة، كل الكتب الروحية قريتها، أي كتب كانت تيجي قدامي كنت أقراها بكل اللغات، عشور أعشر، كنيسة أروح أنظف الكراسي، أي حاجة كانت مطلوبة مني كنت بعملها، مطلوب واللي مش مطلوب واللي أكتر من المطلوب كمان. أنا كنت فاكرة إنه الحاجات دي كلها هتوصلني ربنا، لكن للأسف كنت بعيدة كل البعد عنه، كنت بعرف عنه لكن ما كنتش أعرفه هو. كنت فاكرة إن أنا هلاقيه في الكتاب، لقيته في الكتاب، بس وقت لما كنت بقى ما كنتش بلاقي الله، لأني ما كانش فيه بيني وبينه علاقة أبداً. ولما كانت الناس تقول الله محبة كنت بستغرب، يعني إيه الله محبة؟ كنت بقول عليهم لا لا لا، دول ناس متدروشين، دول ليهم أفكار بقى مش هعرف أنا، هم مش زي أنا، هو في حد زي ده؟ أنا أكتر واحدة قارية، ده أنا الكتاب كنت بتفاخر إزاي أنا قريت الكتاب المقدس 5 مرات من الجلدة للجلدة. لكن أنا جاية من حتة ظلمة قوي، من حتة تعب قوي قوي قوي. أنا كنت عيانة، عندي مرضين ما بيخفوش، واحد منهم كان كرحة في القولون، اتعالجت منه 25 سنة، كورتيزون، وكنت تعبانة وأورم ويغمى عليا واروح مستشفيات، والدكتور قال لماما ان انا هموت بعد 10 سنين. انا كنتش عارفة طبعا، لكن كنت متعذبة، كنت باكل حاجتين بس لمدة 25 سنة، حتة لحمة ناشفة من غير ملح ولا حاجة، وحتة عيش صبح ظهر ليل. لو كنت الصبح نفسي اكل بقى اغير، احط على العيش حبة سكر او لحسة عسل عشان أحس إن أنا بغير الأكل بتاعي. 25 سنة عذاب، غير كمان كان عندي مرض جلدي اسمه بهاء، ده بقى بوظ كل حياتي، كل ما أحب حد نبقى خلاص هنتجوز يسيبني قبل الجواز، يقولي لا لا لا أنا ما اتجوزت واحدة عيانة زيك. طب أنا ذنبي إيه؟ كنت بقول يا رب طب أنا ذنبي إيه؟ طب اشفيني من حاجة، طب خليني أكل، طب خليني أتحب، ولا محبوبة ولا عارفة اتجوز حد يحبني ويتجوزني، يجي حد يجي يمد ايده يلاقي ان انا عندي بقع في ايدي يشد ايده. فانا مطلوب مني كمان ان انا احب ربنا؟ طب كنت بقول له احبك على ايه؟ يعني كنت اروح اعمل كل الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها، لكن تطلب مني احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل، لا مش هحبك، بالعكس ده انت عايز ايه عشان ايه اللي بيضايقك انا هعمله. مش في 10 وصايا لازم يتعملوا، أنا هعمل عكسهم. وحقيقي كنت بحاول أغيظ ربنا، لكن في الآخر أنا اللي حياتي كلها اتبهدلت. 30 سنة كنت بحفر لنفسي أبار أبار، كل ما أطلع من مشكلة أقع في المشكلة اللي بعديها، أطلع من مشكلة ومريضة والمرض يزيد وأتبهدل والبهاء يزيد، وكانت حياتي عذاب بكل الأشكال. والمطلوب مني أحب ربنا؟ طب لا مش هحبك. أنا كنت ببص في السماء كده وأقول له هو أنت إيه وأنت ملكش غيري؟ هو أنت مفيش غيري تضايقه؟ مفيش غيري تتعبه؟ ما تبص بقى لحد تاني، ما تروح لحد تاني، وبص حواليا زي ما كل الناس بتبص النهاردة وتقول اشمعنا دي كده واشمعنا أنا كده. كنت ألاقي ناس، طبعا ناس مريضة عندهم مرض، لكن واحد مش كل حاجة متقفلة. طب ولا حتى طب أتحب؟ طب بلاش، مش عارف اكل ماشي، طب عندي بهاء ماشي، طب خلي حد يحبني. وفضلت حياتي على كده لغايه ما في يوم اجت بنتي قالت لي انا عايز اسافر بره اذاكر. قلت لها رجلي على رجلك. رحنا وربنا رحنا امريكا، ما كانش في الحسبان ان انا اروح لوس انجلوس، احنا حجزنا ودفعنا الجامعه على اساس نروح مكان في فلوريدا، لكن ربنا غير كل الخطه اللي انا يعني اللي انا كنت فاكره انه هي دي اللي صح ودي مشيئته، ودانا على لوس انجلوس. في لوس انجلوس ما كانش عندي حد ابدا، ما كانش فيه غيري انا وهو فقط لا غير، ولا اخواتي ولا اصحابي ولا قرايبي ولا اي حد. في الاول انا ما كنتش عارفاه، لكن انا بصراحه كنت عايزاه وبعمل كل حاجه المفروض اعملها، بس مش عارفه اوصل له. بغيظه، حياتي بتبوظ، لغايه لما وصلت في وقت أنا قرفت من نفسي، قلت طب وبعدين أنا هكمل كده. وعرفت هناك، اتقابلت مع أسس واتقابلت مع السيسي شام كامل، وعرفني، شفت فيه المحبة، عرفت يعني إيه أعرف أحب إزاي، يعني إيه البساطة في مش بس إن أنا أكون بقرأ وأنا أرص آيات وإنه يعني هو ربنا هو بالخدمة، لأ، في علاقة ممكن تكون مع ربنا، إنه هو إله حي وموجود. بصراحة أنا عمري ما صليت إن أنا أشفى، أنا عمري ما كنت بآمن بالمعجزات خالص، ولا منتظرة إنه ربنا يعمل لي أي حاجة. لكن أنا قعدت قدامه 3 سنين. قبل ال3 سنين دول أنا كنت قرفانة من نفسي قوي، طب وبعدين أنت هتكملي حياتك كده من حالة من أوحش لأوحش لأوحش. وبعدين أنا في يوم من الأيام كنت باخد، كان ابني إجالي على أمريكا، وكنت تعبانة جدا جدا جدا، ومش عارفة أروح، مش عارفة أخد دواء في أمريكا. أنا جايبة معايا دواء من مصر، كنت جايبة 15 علبة كورتيزون، وكنت باخدهم، ولقيت المرض زاد عليا، فابتديت أزعق في ربنا، وبعدين بقى هو أنا مش هخلص بقى من المرض ده، هو أنت فين؟ مش بقولوا عليك إله معجزات؟ ما تعمل لي بقى حاجة، بص لي شوفني مرة. سمعت صوت بيقول لي ارمي الدواء. أنا بصيت حواليا كده، ايه ده، هو صوت ده جاي منين؟ انا افتكرت ابني، طلعت بره ما لقيتش ابني موجود، ما عرفش ازاي. طلعت جبت 13 علبة كورتيزون، بعدين بقول له اعمل ايه، قال لي ارميهم في الزبالة. رحت رمياهم، قال لي طلعي جيبي العلبتين اللي فوق. طلعت جبت العلبتين اللي فوق ورميتهم. قلت له طب اكل، قال لي اه، افتحي التلاجة وكل اللي انت عايزاه. قلت له يعني اكل جبنة، اكل اي حاجة، انا بقالي، قال لي كل اللي انت عايزاه، انت شفيتي. وحقيقي فتحت التلاجة وابتديت، طلعت بقى ساندويش وعملت ساندويش جبنة، أول مرة من 30 سنة أكل حاجة غير اللحمة والعيش الحاف. ماما كانت بتكلمني على الفيس تايم، بتقولي ايه، عارفة ان انا عيانة بقى وتعبانة جدا، وهي عارفة ان انا اصلا هموت بعد 10 سنين، وربنا مد في عمري 25 سنة. فقالت انت بتاكلي ايه؟ قلت لها انا باكل ساندويش جبنه وحصل لي كذا كذا كذا. قالت انت اتجننتي، انت بتاكلي ازاي، انت مش عارفه انك تعبانه انت. قلت لها ماما انا حصل لي معجزه. قالت لي يعني ايه معجزه، انت اتدروتش بقى انت كمان. قلت لها انا حصل لي معجزه، وفعلا حصل لي معجزه، واترمى الدواء وما رجعتش اخدته تاني. وابتديت اكل، وابتديت ابقى فرحانه، وابتديت احس انه الله يا رب ده انت هنا موجود بقى. وابتديت تشوفني انا مش رقم زي ما انا كنت فاكره، ده انت، هو انت بتحبيني بجد؟ طب والابيض ده بقى، لان الناس ابتدت تقول لي طب انت فعلا، ما كانوش بيصدقوني لانه المرض اللي عندي مش شايفين منه حاجه، يعني مفيش حاجه ظاهر عليا، بس لما بكون في حته باكل حته يعني قدامهم حته عيش، فاوكي يعني ممكن اكون بضحك عليهم، لان هم كمان ما يعرفونيش غير اصحابي اللي في مصر. فمرة كنت قاعدة، أنا كنت دايماً أخبي، كان جسمي كله مبقع لأن أنا أصلاً سمرة، فجسمي كان بيبقى مبقع بني بأبيض، فأنا كنت بخبيه بكريمة تغطي اللون ده. ففي مرة أنا قاعدة مع واحدة صاحبتي وعاملة كده إيدي، قالت ما كنتش مغطية يومتها لأن أنا وهي شايفاني يعني عارفاني، فأنا حط إيدي كده والقميص كان نازل شوية، قالت لي بولا هو فين البني اللي عندك؟ قلت لها انا افتكرت القميص بقى، قلت لها بني ايه؟ قالت لي البني اللي في ايدك. قلت لها ماله البني اللي في ايدي؟ ببص لقيت ان انا شفيت، نمت عيانه عندي بهاء، صحيت ما عنديش ولا نقطه في جسمي بني، كل جسمي اخد لون واحد. يومتها ركعت على الارض وبقيت اقول له يا رب انا مش عارفه اقول لك ايه، اشكرك على ايه ولا على ايه ولا على ايه. وقعدت قدامه 3 سنين ما بحضرش حتى بايبل ستادي، قاعدة أنا وهو بس، يفهمني هو مين ويعرفني قد إيه هو إله حي وصالح وبيحبني. وأنا أحسن حاجة حصلت لي إنه لما جالي، لما ربنا شفاني، أنا ما كنتش بحقيقي مؤمنة وما كنتش لسه بحبه، يعني ما شفانيش عشان إيماني، ما شفانيش عشان أنا أستاهل، لأن هو المستحق هو كان عايز يجذبني، وكانت يمكن هي دي الطريقة اللي يقدر يجذبني بيها، يشيل أفكاري الغلط عنه، المغلوط عنه، اللي تربيت باللي حواليا بيقولوها إن الله بينتقم مننا، وإنه الله طب ما هو قادر، هو ليه مش بيشفيكي، هو مش بيحبك، يبقى أنت أكيد بتعملي حاجة غلط. طب أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط، ده أنا طول النهار منقوعة في الكنايس وقاعدة فاتحة الكتاب. فكانوا الأفكار الغلط اللي عندنا تربينا عليها عن الله هي اللي كانت سبب لكل الأزمات اللي حصلت في حياتي. أنا لو كنت عارفة إن أنا محبوبة وإن أنا ليا قيمة فيه هو، حياتي يمكن كانت اتغيرت، ويمكن ما كنتش عيت خالص ولا بالبهاء ولا بالكرحة اللي كانت عندي. أشكر ربنا إن أنا في يوم أديني واقفة وبتكلم وبقول إنه الله محبة، الله بيحبنا، انت مش وحيد، احنا مش وانا كنت بقول حواليا كل الناس، لكن انا حاسه ان انا وحيده قدام الناس عادي وما فيهاش اي حاجه، لكن قلبي كان مجروح، كنت ماشيه بجر في رجلي، عايشه بدون امل، بكره ده مش عايزاه يطلع عليا، انا كنت بنام بالليل مش عايزه يطلع عليا نهار. اوحش احساس مش بس ان انا احس ان انا مش محبوبه من إنسان، إن أنا أكون مش محبوبة من الله، إنه لما بصلي أحس إنه أنا في بيني وبين السماء في سوء، في سطح كده مش عارفة أوصله، إن هو قبلني زي ما أنا اللي كنت ضده وأنا اللي كنت مش بحبه، هو اللي جالي لغاية عندي وهو اللي جذبني بالحب ومثبتني بالحب، ومش عايزة أغلط مش خوفا منه، علشان أنا عارفة إن هو بيحبني، مش عايزة أوجع قلبه. مفيش حاجة بتربطنا وبتثبتنا وبتخلينا نكمل المشوار والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها هنا على الأرض إلا الحب، إن أنا أعرف إن أنا محبوبة، إن أنا مش أي حد، إن أنا مش جاية في السنة دي وفي العمر اللي عندي على الأرض هقضيه علشان أنا كده أجي وانبسط وأفرح فسحة، لا، أنا جاية لهدف سمين وهو عايزني أعمله، وهو محضرهولي ومظبط حياتي وشخصيتي على أني أطلع وأقول لكل الناس الله محبة. أنت مش مضطر تعيش مهزوم، أنت مش مضطر تعيش تعبان، أنت مش مضطر تعيش بدون أمل، في إله صالح منتظر رجوعك.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلأ على إذاعة Better Life. هلأ وقت عبادة رح نكون مع بعض معكم أيمن كفروني، وبصلي أنه هذا الوقت يكون وقت بركة لكل حدا قرر أنه هالنص ساعة بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السيارة، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي إجا بذهنك بهذه اللحظة وقررت تفتح الآب أو تسمع على الراديو. بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ببدايات سنة 99، طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى، أنه الإنسان يطرب، بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني، أو مثلا لحتى حاله يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا، هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها، وبلحظة تتبخر لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم. لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة، غير أيام حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي، بس كنت بوقت روح على الكنيسة كواجب كعبادة، روح طقوس. ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة، مثل ما كنت عم بحكي أول شوي، من بعد ما تعلمت معنى العبادة، من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح، وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها، بالموسيقى اللي عم قولها، في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب، ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت، حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله، لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي، صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي، وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن إني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترانيم اللي كتبتها، يمكن تاني ترنيمة كتبتها، كانت ترنيمة بتقول أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر، يمكن شهرين او ثلاثة اشهر، الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه، لبل خليني حطها بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه، بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني، لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة ومش حتى أتواضع، عم أقولكم أنه مش أنا اللي كتبت، إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

يمكن بتلاحظوا كذا مرة اللي بيسمعني بأكثر من ترنيمة ذكرت هيدي الفكرة، والفكرة على فكرة هي مش فكرتي أنا، كنت عم أقول قبل شوي ها أنا أطلب يا ربي طهرني واختن قلبي كاملا أسلك في دربي معك يا يسوع. هي فكرة الله مش فكرتي، هيدا اللي بده يعمله الله فينا. مثل بتذكروا بترنيمة قدوس كمان هونيك عم يقول منية ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. هالترنيمة اللي كتبتها يمكن بعد ما تعرفت على الرب بشي 10 سنين، كتبتها سنة 2008 أو 2009، سنة 99 كتبت الترنيمة اللي رنمناها قبل شوي ها أنا أطلب يا ربي طهرني واختن قلبي. كنت متعرف على الرب جديد وعم قل له هذا الكلام طهرني اختن قلبي. واحدة من التحديات الكبيرة بحياة الإيمان إنه نعيش الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. عم يطلب مني يكون كامل، كيف بقدر يكون كامل؟ مستحيل. يمكن حدا منكم سمعني قبل عم أقول الناس بيقولوا إنه الحياة المسيحية صعبة، اللي بيقول عن الحياة المسيحية صعبة بيكون ما بيعرف الحياة المسيحية، ما بيعرف شيء عن الحياة المسيحية، لأن الحياة المسيحية مش صعبة، الحياة المسيحية مستحيلة. اللي مطلوب منا أكبر بكتير من إنه إحنا نقدر نحققه، مطلوب منا أن نكون كاملين كما أن أبونا الذي في السماوات هو كامل، ومستحيل حدا يقدر يكون كامل. مشكلتنا في موضوع الكمال إنه عنا انحراف بداخلنا، والانحراف هو بقلبنا، وهذا القلب إذا ما طهر وانختن إذا ما تغير من جوا مستحيل نقدر نعيش هذا الكمال اللي بده إياه الله منا، ولا حدا فينا بيقدر يغير قلبه. نحن بحاجة لالله يغير قلبنا، ولما الله يغير قلبنا وبيسكن فيه ساعتها بيصير الكمال المسيحي اللي هو مستحيل انه الانسان يعيشه كمال ممكن يتحقق فينا لما الروح القدس يبدأ يعيش فينا هذا الكمال. يعني مش عم جرب فلسف الأمور، ولكن بكل بساطة الحياة اللي عم يطلبها مني الله أنا مستحيل أقدر أعيشها، ولكن الروح القدس يستطيع أن يفعلها فيي. وحتى يعمل هذا الشيء العائق الوحيد بيني وبين الصورة اللي الله بده إياها هو قلبي الفاسد. والله وعد بسفر حزقيال أنه رح تجي أيام وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. لما هو بيغير القلب، لما بيشيل هالقلب الحجر لجواته وبيحط مكانه قلب لحم، هذا القلب بصير يعرف يحب، يعرف يتكرس، يعرف يقول الكلام اللي بيقوله كاتب المزمور 40 الآية 8 أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. تطبيق وصايا الله لما نكون عم نطبقها بشطارتنا وبقوتنا ومفكرين حالنا انه نحن بدنا نرضي الله باعمالنا بتتحول الى ثقل، بتتحول الى اعمال شاقه مستحيل نقدر نعملها. ولكن لما الله يختن القلب، لما الله بيغيرنا، لما الله بيغير قلبنا وبصير قلب لحم، بتصير فعل مشيئه الله سرور بقلوبنا، نحن منصير نفرح. في اي زمان كنت افهمها غلط، قال كنت افهم انه تلذذ بالرب فيعطيك سوء لقلبك، انه خليني انا اتلذذ فيه وشو اللي بتمناه بيعطيني اياه. بس لما تعرفت عليه وصرت اعرفه اكثر فهمت انه لا، تلذذ بالرب فيغير سوء قلبك. بتصير كنت تشتهي اشياء، اليوم يعطيك سوء قلبك، صرت تشتهي اشياء بحسب قلب الله، والاشياء التي تشتهيها بحسب قلب الله كلها بتسر الله. وهذا الشيء مستحيل نقدر نعمله الا لما منوصل إلى هذا التطهير والتطهير القلب اللي بيطهره الله، وما في حدا بيقدر يعمله إلا هو. في ترنيمة كتب كلماتها خادم الرب نبيل وصفي
ترنيمة هو لحنها كمان، ترنيمة جميلة جدا منرنمها بالكنايس، ترنيمة حلوة كتير، بتقول يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك. نحن ما بنعرف نحب، بس لما هو بيحط هذا الحب فينا، لما بيملأ قلوبنا بهذا الحب بصير حبنا حب حقيقي. قل له يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك.

تتخيل الله عم يسمعنا عم نقول هالكلام، وإلى أن تعود ربي سأسهر. معكن خبر إنه نحن عم نوعد الله بالترنيم، الله بياخد كلامنا على محمل الجد. يعني أنا عم قل له أنا سهران منتظرك، منتظرك ترجع، منتظرك ترجع بأي لحظة. سأسهر يعني أنا بين لحظة وتانية، ما بعرف أي ساعة أنت بتطل وتجي لحتى تاخدني. هيدا اللي هو بده إياه، هيدا هو اللي طالبه منا، طالب أن نكون ساهرين، أنه نسهر. لأنه هو قال مثل اللص بالليل ما بتعرفوا أي ساعة برجع. صاحب البيت بيبقى سهران مش عارف أي ساعة اللص بيجي، ولا ما في لص بيجي وبيقول، بيبعت لك إيميل بيقول لك أنا بالليل الفلانية الساعة الفلانية جاي أسرق البيت. فجأة بدو هنا الله نكون سهرانين، مثل اللي بيتوقع ما بيعرف أي ساعة اللص بيجي حتى يسرق، بدو يكون سهران منتظر يقظ. أنا عم أقول للرب يا رب أنا بدي أكون سهران، بوعدك أني رح أكون سهران. والله يأخذ كلامي على محمل الجد. اللي بيكون مشتاق لعودة يسوع بيكون عم بيعيش كل لحظة بهذه الحالة من التكريس. عشان هيك بيقدر يقول له أمين تعال يا يسوع، طالت غربتنا زادت أشواقنا تاقت قلوبنا لذا اللقاء. وهذا القلب، قلب الله الحنون، قلب الله الطيب اللي بده يستقبلنا لما نرجع ونوصل لعنده. قلبه حنين، حبه يبين انه صليبه ده كان تكفير، قلبه حنون وبده يانا نرجع نتصالح معه، وإلا ما كان تجسد. وهذا اللي بيقوله الرسول بولس، ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. خطيه ادم، الخطيه اللي ارتكبها الانسان ابعدته عن الله، وهذا الشيء طبعا لا يسر قلب الله انه احنا نكون عايشين بعد عنه. عشان هيك ارسل ابنه تجسد في هذا العالم حتى يدفع ثمن خطيتنا ويصالحنا، لانه بحبنا، لانه قلبه حنون حنان رحيم طويل الروح وكثير الرحمه، قلبه حنين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: هاي ننو،
2: اهلا.
1: قصصك حلوه وممتعه.
2: النهارده مش هحكي لك عن قصه، انا هحكي لك عن حاجه حقيقيه. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيره احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام. بس هو بيحكي لنا عن واحده من الحروب دي، حرب كانت قاسيه قوي، اجتاز فيها هو والكتيبه بتاعته واضطروا انهم يرجعوا من موقعهم للقاهره مشي. في بدايه الرحله دي اتحركوا بعربيه، وبعدين ادركوا ان نور العربيه ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحله بتاعتهم مشي. سالنا انكل ازاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم مالوا زمزميتهم. عارف الزمزميه؟
1: اكيد عارف.
2: مالوا زمزميتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها، وراحوا يتحركوا في الصحراء.
1: دول مخططين لكل حاجه.
2: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه تانية، والحاجه التانية دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر ترشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. يا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
1: امين.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 116.
2: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كبت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت: آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم، الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء، آمنت لذلك تكلمت. أنا تذللت جدا، أنا قلت في حيرتي: كل إنسان كاذب، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أتقيائه، آه يا رب لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل شعبه، في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم. هللويا.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

لما بنحاول نساعد الشخص المجروح والمتسلسل بالسلاسل الفولاذية دي علشان نبعده عن إبليس ونبعده عن كذب إبليس، بنلاقي رفض كبير قوي من الشخص ده. اللي أنا بتكلم عنه هي تجربة الفقد، لما بنفقد حد غالي علينا قوي في حياتنا، لما بيفارق العالم. ناس كتير قوي بتبقى تعبانة من الموضوع ده وغضبانة من ربنا ومش عايزة تتشفي، وعايزة تفضل في وجعها وألمها وخصمها مع ربنا، ويفضل إبليس يزرع الكذب والغش ويشوه صورة ربنا ويزرع الخصام والكراهية لربنا أكتر وأكتر في الناس الموجوعة دي. القلوب دي بتبقى تعبانة، مش فاهمة ولا مستحملة حد يفهمها في وقت الانهيار، وفي أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نسيب الناس دي ونديها وقتها في الانهيار والزعل. في وقت الاستسلام ده الإنسان بيكون ضعيف جدا، لأنه مش عارف حاجة ومش فاهم أبعاد أو حكمة ربنا في الوقت ده بتبقى عاملة إزاي. لكن اللي بنثق فيه إن ربنا هو مدبر الحياة والموجود، واللي عايز أقوله بوضوح إن الناس التعبانة اللي تعبانة جدا من تجربة الفقد وعايزة تعيش مرتاحة وقلبها مرتاح، والناس كمان اللي مخصمة ربنا عايزين يرتاحوا من العذاب بتاعهم ده في الدنيا، إنه أنا إزاي أخصم ربنا؟ إنه أنا إزاي ماخدش وقتي في الحزن بتاعي؟ طبيعي ناخد وقتنا في الحزن. في الوقت ده الإنسان بيحزن وبيزعل وبيلوم ربنا، وبيبقى عايش في وقت ممكن يكون مخاصم كمان فيه ربنا، ومش قابل يتكلم مع حد أو مش قابل يتكلم أو يسمع أي حاجة عن ربنا في الوقت ده، وبيكون عنده كمان اتهامات لربنا، وبيكون عنده شكوى، وبيكون عنده تذمر كبير قوي، لحد ما الإنسان بيعدي بالتجربة دي وبيتعب وبيسلم تسليم حقيقي. ولما بيسلم بتواضع حقيقي قدام ربنا، ساعتها السلاسل دي ممكن تتفك، ويود الحزن تتفك، كلامي هقبل أبتدي أسمع كلام عن ربنا وأفهم حكمته. ولكل حد فقد شخص غالي عليه وزعلان من ربنا، أرجوك حاول تدور على الراحة في ربنا. إعلانك للاستسلام والتواضع قدام ربنا هي دي أهم حاجة، وما تعلنش استسلامك إلا بعد ما تعيط وتصرخ وتزعل وتغضب، لأنه من حقك. أنا عارفة إن أي حد مر بتجربة فقد بيبقى صعب عليه جداً، لأنه الشخص اللي فقده في حياته هو شخص غالي عليه وهيفضل غالي. لكن الحزن لما بنحس بيه بيكون خلاص الحزن بنستسلم ليه، وبنبقى مش قادرين نشوف ربنا في المشهد. لو حسيت ان انت عايز تستسلم، ارجوك اشجعك ان انت بسرعة تستسلم وتعملها فورا بدون تردد. استسلم لربنا واطرد كل افكار ابليس الكذابة اللي بتخلينا متأيدين في سلاسل، ونحط حياتنا كمان وابديتنا قدام عينينا بوعود ربنا اللي بتعزينا. احب اشجعكم بالآية اللي بتقول: لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. وآية تاني بتقول: فلنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ انا مين؟ الهويه، عايز اعرف اكتر، عايز استوعب اكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يقرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن هذا الجسد وكل عضو فينا. لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مظبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إن أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو لي امتيازات لكن أنا أيضا عضو لي دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

يا رب جايين لحضورك، جايين نتقابل معاك، جايين نبارك اسمك، جايين نسبحك. ملك السماء، سيد الأرض كلها، بنعظمك، نديك المجد اللي يليق بيك، وحدك مستحق.

رب بنهتف أنت القدوس للأبد، أنت العالي في وسطنا، عالي في وسط تسبيحات شعبك، تسكن وسط تسبيحات شعبك، لأنك أنت يا رب وعلي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا رب أنت عالي ومرتفع قدير، ليس مثلك.

يا رب مستحق وحدك العبادة والسجود، لأنك العالي، أمامك الجبال تذوب. هاليلويا هاليلويا، بنرفعك بنعليك. أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: النهاردة عايز أشارك معاكو عن موضوع مهم جدا بيأثر في حياتنا كعائلات أو حتى في الخدمة أو في الكنيسة، وهو الشعور بالمرارة. واسمحولي أن أنا هشارك معاكو حاجة خاصة جدا حصلت معايا من أيام قليلة. أنا ليا أخت واحدة راحت السما من كام يوم بسبب عملية المرارة. دخلت تعمل عملية المرارة. عملية مرارة دي منتهز ببساطة 100,000 واحد بيعملها كل يوم. عملية كانت مفروضة تعملها وبعد ساعة تروح أو بعد ساعتين تروح. لكن المشكلة لما عملوا العملية العصارة المرارية خرجت، وكانت النتيجة أن العصارة المرارية دي موتت حاجة بيسموها الموتر نيرف بتاع الجسد. العصارة المرارية دي خرجت من بره المرارة، كانت النتيجة أنها عملت شلل للجسم كله وابتدت تاكل في الأعضاء لغاية أما أختي راحت في كام يوم. عشان كده أنا أقصد أن أنا أناشد من كل قلبي كل زوجين، كل أخين، كل اتنين خدام، كل اتنين قادة، لما الكتاب بيحذرنا أنه أصل المرارة لما بيطلع بيبوظ الجسد كله. أنا شفت ده بعناية. اوعى تسمح للمرارة، إن كان عندك مرارة تجاه شخص أو إن كان عندك مرارة تجاه أخت أو أخ أو شريك خدمة أو صديق أو زوج أو زوجة، خد بالك وخدي بالك إن إحنا كل ما بنسيب المرارة تزيد، كل ما بنسيب المرارة تطلع من جوانا، مش بس بتتعبك، دي ممكن تموت الجسد كله. وياما خدمات انتهت، وياما علاقات زوجية انتهت، وياما علاقات بين إخوات انتهت لأنه طلع أصل مرارة. لما بتشوف الشخص اللي وجعك أو اللي جرحك وتلاقي جواك مرارة بتطلع، خد بالك ده مؤشر خطر جدا جدا جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا حاجتين عايز أشارككم بيها بمنتهى السرعة. نمرة واحد، إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، لكن ما تنامش بالمرارة، ما تخليش الشعور بالمرارة، لأن دي إبليس بيستخدمها جواك وبيكبر الموضوع جدا لدرجة ان انت احيانا مجرد انك بتشوف الشخص قدامك بيطلع زي الحموضة، بتطلع حاجة جواك بتزعج الجسد كله. الحاجة التانية، اتعلم تغفر، اتعلم تغفر وتسامح. انا عارف الموضوع الغفران مش سهل وبيبقى اصعب حاجة على الانسان انه يغفر، لكن صدقني القضية مش اللي قدامك يستاهل أو ما يستاهلش، القضية سلامتك أنت الروحية وسلامتك أنت النفسية وسلامتك أنت الجسدية. إنك لما بتغفر، لما بتلتت جو، أنت اللي بتشفى. مش كده نصيحة بقدمها لكم من أب، من أخ، من صديق، زي ما أنت عايز تعتبرها. اوعى تروح تنام وانت زعلان من حد، اوعى تسيب أصل مرارة بيطلع جواك. عيش زي سيدك معاش، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، ومع هذا على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم. أنا عارف الموضوع مش سهل، بس نصيحتي ليك اتملي بالروح القدس، افتح قلبك واستقبل قوة جديدة من الروح القدس. الشخص الأقوى هو اللي بيسامح، الشخص الأقوى هو اللي بيغفر، الشخص الأقوى هو الذي لا يحمل إساءة لأحد. ربنا يباركك ويباركك، لكن اوعى تسيب أصل مرارة جواك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%. مفيش حاجة

مساء الخير، اهلا بيكم في تسبيح على الهوى. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر وتوني. خلونا في بدايه وقتنا نقرا مزمور 123. اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجاريه نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل يا سيد، فوق كل قوة ورياسة.

يا رب يا رب جايين لك، عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت، لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا، اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول: ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك، تكون أنت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا، في حياتي تملك أنت يا رب.

0: مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق، نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس،
1: أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل انتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والثمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد، يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.